0: احنا موجودين معاه برضه ونقدر نشارك. مفيش اي دليل اننا هندخل في اي معركة، والسبب اللي بيخليني افكر كده هو اننا مش معانا اي سلاح، والسبب في اننا مش محتاجين ندخل اي معركة هو علشان يسوع فعلا بيعمل كل حاجة. يسوع بيقتل الاشرار، وازاي بيعمل كده؟ هو بياخد سيف ويقتلهم واحد واحد؟ لا، الكتاب المقدس بيقول ان السيف اللي بيخرج من فمه هي كلمة الله. هو بيعمل كده بأمره زي ما بيقول النص في الآية الأخيرة، هو بيتكلم عن يسوع كلمة الله، هو بيتكلم بيها وبتحصل. فكر في قوة يسوع، فكر في حقيقة أنه لما كان هنا على الأرض والعاصفة حصلت في بحر الجليل، هو اتكلم العاصفة وقال أسكت، وبعدها حصل هدوء والريح وقفت. يسوع جه عند قبر العازر وقال لعازر هلم خارجا، وخرج وهو بيترنح، لكنه كان عايش وموجود على الرغم من أنه اتحط في القبر من 4 أيام، وده حصل بأمر من يسوع اللي بيحارب. أنا قلت لك المرة اللي فاتت في تسالونيكي التانية، بولس الرسول بيساعدنا أننا نفهم إزاي يسوع بيحارب وإزاي بيقضي على الأشرار. مكتوب الرب يبيده بنفخة فمه، نفخة واحدة وكلهم يختفوا. كل الأعداء اللي متجمعين ضده هيلاقوا نفسهم عاجزين في حضور يسوع، ولما هيجي الكتاب المقدس بيقول إن مكتوب على ردائه وعلى فخده ملك الملوك ورب الأرباب. ما تحطش يسوع في نفس الرف زي كريشنا أو بوذا أو أي حد تاني، ما تحطهوش أبدا على نفس الرف. ده ملك الملوك ورب الأرباب على كل أنبياء العالم وعلى كل ديانات العالم. في العهد الجديد لما بنفكر في الميلاد بنكتشف أن يسوع جه للفداء، لكن هنا يسوع جاي يدين. في حاجة تانية عايز أشير ليها قبل ما لخص الكلام ده، هتلاحظ أنه مكتوب في آية 17 ورأيت ملاكا واحدا واقفا في الشمس فصرخ بصوت عظيم. أنا بحذرك الموضوع هيبقى فظيع دلوقتي، قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء هلم اجتمعي إلى عشاء الإله العظيم لكي تأكلي لحوم ملوك وكل الناس التانيين. واو، في كذا حاجة. أولا الملاك بيدعي طيور السماء إنها تيجي علشان النسور، فاكر كلام يسوع عن الجثث، النسور هيكون عندها حاجات كتير تاكلها. ولاحظ إن الملاك بيعلن ده قبل ما يسوع يقتل أي حد بكلمة من فمه. الملاك عارف إن ده موضوع منتهي، هو صحيح إن المعركة ابتدت والمعركة لسه ما خلصتش، لكن المعركة محسومة، يسوع جه، المعركة انتهت. وعشان كده اللي بيحصل في النص هو ان الملاك بيعلن قبلها ان يسوع جه، وبعدين الوحش والنبي الكذاب بيترموا في بحيرة النار. فيه عظة في السلسلة دي عن عرش الدينونة العظيم الابيض، وهنتكلم عن الجحيم في الوقت ده. لكن السبب في انهم يترموا على طول في بحيرة النار وانهم يكونوا قبل الكل هو بسبب تأثيرهم على الناس. افتكر ان عذاب الجحيم مش واحد بالنسبة للكل أبدا، اللي كانوا عارفين أكتر وضللوا الناس عذابهم هيكون أعظم. تأثير ده وأهميته كبيرة جدا، لكن إحنا هنتكلم عنه لما نتكلم عن عرش الدينونة العظيم الأبيض. اللي عايز أعمله هو إني ألخص شوية أفكار في عقلك. الأول هو بخصوص الدروس المستفادة، أنا عايز أقول كلمة عن يسوع اللي إحنا بنتكلم عنه. أنت عارف إن يسوع اللي اتولد في بيت لحم واللي كل بيحبه، أوه مش ده حلو جدا؟ الطفل الصغير ده وهو بيلمس قلوبنا في الميلاد وكلنا بنفرح بكده، وانا طول الوقت بوعظ عن كده واحنا بنحب قصة الميلاد. افتكر ان يسوع اكتر من مجرد يسوع المحب، اللي ممكن يتفهم غلط النهاردة انه يسوع اللي عنده رحمة ملهاش نهاية. هو عنده فعلا رحمة ملهاش نهاية، لكن هو برضو يسوع اللي بيجري الدينونة. ممكن أشرحها لك بوضوح أكتر، مهما عملنا مش هنبقى بنبالغ لما نقول إن يسوع بيكره الخطية كره شديد. عشان كده عندك تسونامي من الدينونة هيحصل، لكن بعد ما قلت كده أنا عايز أقول برضو إنه مهما عملنا مش هنبقى بنبالغ لما نقول إن يسوع بيحب اللي بيؤمنوا بيه محبة شديدة جدا. في الحقيقة حبه ليهم زي حبه للآب ومحبة الآب ليه. محبة يسوع ليهم هي محبة قوية جدا زي ما شفنا في يوحنا 17. لما تتكلم عن يسوع تقدر تتكلم عن يسوع الرحيم، وكويس جدا انك تعمل كده. لكن افتكر انه مكتوب في تسالونيك الثانية انه لما يجي هو بيتكلم عن الحدث ده، هيجي في نار مشتعلة ينتقم من اللي ما يعرفوش الله ومش بيطيع وصايا الانجيل. هو ده نفس يسوع، واحنا لازم نحط ده في عقولنا. ثانيا، انا عايز اقول كلمة عن الخلاص. دي حاجة صعبة شوية وانا كنت متردد اقولها ولا لا، لكن انا هقولها. فيه نوعين عشاء في الآية دي في إصحاح 19 من سفر الرؤيا. في عشاء عرس الخروف، وبعدين زي ما الملائكة قالوا فيه عشاء الله العظيم. فيه نوعين من العشاء لكن في اتجاهين مختلفين، نوعين مختلفين من الناس. زي ما انت شايف ان فيه الناس اللي لابسين لبس أبيض بيحضروا عشاء عرس الخروف، وبعدين فيه عشاء تاني هنا. وأنا بخمن علشان أوضح الموضوع بشكل أكبر من كده، إما أنك تشارك في عشاء عرس الخروف، أو على الأقل تبقى أنت العشاء بالنسبة للطيور. ده اللي بتقوله الآية، واللي بيعمل الفرق ده كله هو الرداء الأبيض. زي ما أنت شايف إحنا عندنا رداء البر اللي أخدناها على حساب يسوع، وإحنا واقفين لابسين البر ده. يا صديقي، عمرك فكرت في كمية الخطايا اللي بيغطيها الرداء الأبيض ده؟ بالمناسبة أنا بفكر فيك وبفكر في نفسي. فكر في الفرق اللي بيحصل لما بتلبس بر يسوع وتدخل السماء كأنك أنت يسوع، عشان في الحقيقة أنت ملكش أي علاقة بالموضوع. هو هدية مجانية يسوع بيعطيها للي بيؤمنوا بيه. مش دي حاجة مدهشة؟ عشان كده يا صديقي، لو عمرك ما أمنت بيسوع، لو سمحت بعد العظة دي ما تفكرش أن هيكون ليك عذر لما تقف قدام الله. مش هيكون ليك أي عذر. أنا بدعوك أنك تلبس رداء، رداء أبيض يسوع هيديهولك لو جيت له. عشان كده لو سمحت في يوم الدينونة ما تقولش أنا ما سمعتش وما فهمتش. أنا بساعدك أنك تسمع وبساعدك أنك تفهم. في كلمة أخيرة، واضح جدا أن فيه مصيرين مختلفين هنا، وهنتكلم عنهم في عظة تانية. عندك هنا القديسين اللي مع يسوع للأبد، وبعدين عندك هنا الناس اللي في بحيرة النار للأبد. والتقسيم ده للأبد وملوش نهاية. كل ده علشان فيه ناس بيثقوا في يسوع وأخدوا رداء الحرية، وناس تانيين قالوا أنا أفتكر أني هقف لوحدي. زي راجل قال لي على الطيارة أنا هكون كويس، أنا هعتمد على سجل أعمالي. يا صديقي، أنت معتمد على سجل أعمالك بس مش هيطلع كويس. انت لازم تعتمد على عمل يسوع المسيح.
1: يا صديقي، عايزين نشجعك انك تؤمن بالمسيح. انت محتاج رداء البر، والوحيد اللي يقدر يدهولك هو يسوع المسيح. احنا مهتمين بالنبوات علشان عايزين نعيش حياة مقدسة، وبنتمنى ان ده يكون هو نفس الدفع بتاعك. السلسلة دي بعنوان الملك جاي، وعايزين نأكد لك النهاردة انه في الطريق. الرب يباركك، نشوفك المرة اللي جاية في الرب حتى الفوز. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الملك راجع ينتصر، وهي سابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. خليك معنا المرة اللي جاية في الرب حتى الفوز، هنبدأ رسالة عن الألفية، 1000 سنة من السلام تحت حكم يسوع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-12-11-16-14.
1: لما يسوع المسيح هيجي في مجده، مكتوب في سفر الرؤيا إصحاح 19 إنه هيجي وهو راكب على حصان أبيض. هتكون معاه جيوش السماء علشان يقضي على كل أعداء، وهيحكم بقضيب من حديد ويدوس على معصرة خمر غضب.

0: في شيكاغو برنامج قربت حتى الفوز مع دكتور أريل لوسكي صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان النهاردة في الحلقة 7 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه اللي على القصر.
1: هي دي القليل اللي اتولدت في بيت لحم وإن كان لازم تتأقلم مع النور الضعيف في المذود. هي دي العنين اللي بكت على مدينة أورشليم. هي دي العنين اللي مليانة رحمة اللي كلنا بنربطها بيسوع. لكن هي دي نفس العنين، دي عنين المسيح اللي آمن بين الأموات طبعا، لكن هو ده

المقدس بيقول كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. هتلاحظ أنه بيقول أنه لابس رداء مغموس بالدم. الرداء ده مش رداء بيرمز لموته، لكنه رداء مغموس بدم الدينونة، زي ما بيوضح سفر إشعياء. اللبس المغموس في الدم بيرمز لحقيقة أن الدينونة جاية لكوكب الأرض، وهي دينونة شديدة جدا جدا. لكن دلوقتي أنا عايزك تلاحظ حاجة. أنا

صاروا. احنا بنتبعه في الانتصار وهو نازل لجبل الزيتون وهو بيقتل كل اعدائه. احنا موجودين معاه برضو ونقدر نشارك. مفيش اي دليل اننا هندخل في اي معركة. السبب اللي بيخليني افكر كده هو اننا مش معانا اي سلاح. السبب في اننا مش محتاجين ندخل اي معركة هو علشان يسوع فعلا بيعمل كل حاجة. يسوع بيقتل الاشرار وزع

بيساعدنا إننا نفهم إزاي يسوع بيحارب وإزاي يقضي على الأشرار. مكتوب الرب يبيده بنفخة فمه، نفخة واحدة وكلهم يختفوا. كل الأعداء اللي متجمعين ضده هيلاقوا نفسهم عاجزين في حضور يسوع. ولما هيجي الكتاب المقدس بيقول إن مكتوب على رجاءه وعلى فخده ملك الملوك ورب الأرباب. ما تحطش يسوع في نفس الرف زي كريشنا أو بوذا أو أي حد تاني، ما تحطهوش أبدا على نفس الرف.

حاجة تانية عايز أشير ليها قبل ما لخص الكلام ده. هتلاحظ أن مكتوب في آية 17: ورأيت ملاكا واحدا واقفا في الشمس فصرخ بصوت عظيم. أنا حضرت الموضوع هيبقى فظيع دلوقتي، قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء: هلم اجتمعي إلى عشاء الإله العظيم.

0: معركة ابتدت والمعركة لسه ما خلصتش، لكن المعركة محسومة، يسوع جه، المعركة انتهت. وعشان كده اللي بيحصل في النص هو ان الملاك بيعلن قبلها ان يسوع جه، وبعدين الوحش والنبي الكذاب بيترموا في بحيرة النار. في عظة في السلسلة دي عن عرش الدينونة العظيم الأبيض، وهنتكلم عن الجحيم في الوقت ده. لكن السبب في انهم يترموا على طول في بحيرة النار وانهم يكونوا قبل الكل هو بسبب تأثيرهم على الناس. افتكر ان عذاب الجحيم مش واحد بالنسبة للكل ابدا. اللي كانوا عارفين اكتر وضللوا الناس عذابهم هيكون اعظم. تأثير ده واهميته كبيرة جدا، لكن احنا هنتكلم عنه لما نتكلم عن عرش الدينونة العظيم الابيض. اللي عايز أعمله هو أني ألخص شوية أفكار في عقلك. الأول هو بخصوص الدروس المستفادة، أنا عايز أقول كلمة عن يسوع اللي احنا بنتكلم عنه. أنت عارف أن يسوع اللي اتولد في بيت لحم واللي الكل بيحبه، أوه مش ده حلو جدا؟ الطفل الصغير ده وهو بيلمس قلوبنا في الميلاد وكلنا بنفرح بكده.
1: ارفعني يا إلهي من أبواب الموت،
0: وإحنا بنحب قصة الميلاد.
1: ولتدخل بي إليك فأنعم ببهجتي خلاصي،
0: اللي ممكن يتفهم غلط النهاردة.
1: أدخل بي إلى ملكوتك الفرح،
0: هو عنده فعلا رحمة ملهاش نهاية، لكن هو برضو يسوع اللي بيجري الدينونة. ممكن أشرحها لك بوضوح أكتر. مهما عملنا مش هنبقى بنبالغ لما نقول إن يسوع بيكره الخطية كره شديد. عشان كده عندك تسونامي من الدينونة هيحصل.
1: عدوي أسد عنيد،
0: أنا عايز أقول برضو أنه مهما عملنا مش هنبقى بنبالغ لما نقول أن يسوع بيحب اللي بيؤمن به محبة شديدة جدا. في الحقيقة حبه ليهم زي حبه للآب ومحبة الآب ليه. محبة يسوع ليهم هي محبة قوية جدا زي ما شفنا في يوحنا 17.
1: قمص
0: لما تتكلم عن يسوع تقدر تتكلم عن يسوع الرحيم، وكويس جدا انك تعمل كده. لكن افتكر انه مكتوب في تسالونيك الثانية انه لما يجي هو بيتكلم عن الحدث ده، هيجي في نار مشتعلة ينتقم من اللي ما يعرفوش الله ومش بيطيع وصايا الانجيل. هو ده نفس يسوع، واحنا لازم نحط ده في عقولنا. ثانيا انا عايز اقول كلمة عن الخلاص. دي حاجة صعبة شوية وانا كنت متردد اقولها ولا لا، لكن انا هقولها. في نوعين عشاء في الآية دي في إصحاح 19 من سفر الرؤيا. في عشاء عرس الخروف، وبعدين زي ما الملائكة قالوا فيها عشاء الله العظيم. فيه نوعين من العشاء لكن في اتجاهين مختلفين، نوعين مختلفين من الناس. زي ما انت شايف ان فيه الناس اللي لابسين لبس أبيض بيحضروا عشاء عرس الخروف، وبعدين فيه عشاء تاني هنا. وأنا بخمن علشان أوضح الموضوع بشكل أكبر من كده، إما أنك تشارك في عشاء عرس الخروف أو على الأقل تبقى أنت العشاء بالنسبة للطيور. ده اللي بتقوله الآية، واللي بيعمل الفرق ده كله هو الرداء الأبيض. زي ما أنت شايف إحنا عندنا رداء البر اللي أخدناها على حساب يسوع وإحنا واقفين لابسين البر ده. يا صديقي عمرك فكرت في كمية الخطايا اللي بيغطيها الرداء الأبيض ده؟ بالمناسبة أنا بفكر فيك وبفكر في نفسي. فكر في الفرق اللي بيحصل لما بتلبس بر يسوع وتدخل السماء كأنك أنت يسوع، عشان في الحقيقة أنت ملكش أي علاقة بالموضوع. هو هدية مجانية يسوع بيعطيها للي بيؤمنوا بيه. مش دي حاجة مدهشة؟ عشان كده يا صديقي لو عمرك ما أمنت بيسوع، لو سمحت بعد العظة دي ما تفكرش أن هيكون ليك عذر لما تقف قدام الله. مش هيكون ليك أي عذر. أنا بدعوك أنك تلبس رداء، رداء أبيض يسوع هيديهولك لو جيت له. عشان كده لو سمحت في يوم الدينونة أنا ما تقولش أنا ما سمعتش وما فهمتش، أنا بساعدك أنك تسمع وبساعدك أنك تفهم. في كلمة أخيرة، واضح جدا أن فيه مصيرين مختلفين هنا وهنتكلم عنهم في عظة تانية. عندك هنا القديسين اللي مع يسوع للأبد، وبعدين عندك هنا الناس اللي في بحيرة النار للأبد.
2: وحرم
0: والتأثير ده للأبد وملوش نهاية. كل ده علشان في ناس بيثقوا في يسوع وأخذوا رجاء الحرية، وناس تانيين قالوا أنا أفتكر إني هقف لوحدي زي راجل قال لي على الطيارة أنا هكون كويس. كويس. أنا هعتمد على سجل أعمالي يا صديقي. أنت معتمد على سجل أعمالك بس مش هيطلع كويس. أنت لازم تعتمد على عمل يسوع المسيح. يا صديقي، عايزين نشجعك إنك تؤمن بالمسيح. أنت محتاج رداء البر والوحيد اللي يقدر يقوله هو يسوع المسيح. إحنا مهتمين بالنبوات علشان عايزين نعيش حياة مقدسة، وبنتمنى إن ده يكون هو نفس الدفع بتاعك. السلسلة دي بعنوان الملك جاي، وعايزين نأكد لك النهاردة إنه في الطريق. الرب يبارك. نشوفك المرة الجاية في الرب تحت الفرصة. النهاردة ختمنا عزة بعنوان الملك راجع للغصر، وهي سابع عزة من 10 عزات بعنوان الملك جاي. لا ترفع أمة سيفة ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. خليك معنا المرة الجاية في الرب تحت الفوز. هنبدأ رسالة عن الألفية، ألف سنة من السلام تحت حكم يسوع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك. فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

أخوتي وخواتي أبناء ليبيا الأحباء، سلام لكم من رب يسوع المسيح ونعمة، ومرحبتين بكم في برنامجكم سلام المسيح الشعب ليبيا.

نقول لكم مرحبتين بيكم في حلقة اليوم، ونتمنى من رب يسوع تكون معنوياتكم مرتفعة وما تكونوش استسلمتوا للهم والغم والياس والمشاكل النفسية الأخرى. الصراحة الصراحة الواحد ما عندش اللي يصلي للرب يسوع إنه يخفف على شعبنا حمام الدم اللي حاصل الأيام هذه. وأول شيء لازم نديروه إن نقرأ في كتاب الله المقدس ونشوفه كيف الأنبياء والرسل ما فقدوش الأمل في رحمة الله والسلامته. ومن المعروف إن النبي الله داود كان من أكثر الأنبياء واجهاته مشاكل ممكن تكون أكثر وأصعب من مشاكلنا اليوم. فنشوفه شنو يقول لما يشعر بالحزن العميق، فقال في المزمور رقم 116:

حبيت لأن الرب يسمع صوتي، وترجاي له لأنه ميل وذن لي فندعي له بطول عمري. حاصرتني خيوط الموت، ضربتني شدايد الحفرة، عانيت ضيق وحزن، وباسم الرب دعيت. آه يا رب نجي نفسي، الرب حنان وصاحب وإلهنا رحيم. الرب حافظ لرقاد الرياح، تذللت له فخلصني. أرجع يا نفسي لراحتك، لأن الرب دار فيك خير. لأنك انقذت نفسي من الموت، وعيني من الدمعة، وكراعي من الزلق. نمشي قدام الرب فرض الحيين، أمنت عشان هكي تكلمت. أنا تذللت واجد، أنا قلت في حيرتي كل إنسان كذاب. شنو نقدم للرب؟ مقابل كل حسناته ليا كاس الخلاص نشرب، وباسم الرب ندعو نوفي نذوري للرب. مقابل كل شعبة عزيز في عيون الرب موت المتقين. آه يا رب أنا عبدك ولد خدمتك، فكيت رباطي فلكي نذبح ضحية حمد.

أخوتي المستمعين، في أيامنا الصعبة هذه أكيد يسيطر علينا الشعور بالفشل، والشعور هذا إذا نحن استسلمنا له حيقضي على حياتنا. لذلك لازم نكون أقوياء بإيماننا بالمخلص المسيح، له كل المجد. ونشوف النبي داود كيف كان يسبح في الله ويحمد فيه في لحظات الفشل، وهذا نشوف فيه واضح في المزمور رقم 31 اللي يقول: عليك يا رب توكلت، ما تخلينيش ننهان طول العمر، بعدلك نجيني، انميل الوذنك بسرعة انقذني، كون لي صخرة حصن، حوش ملجأ لتخليصي، لأن صخرتي وملجاي أنت، عشان اسمك تهديني وتمشيني، طلعني من المصيدة اللي دروها لي، لأنك أنت حصني، في يدك نحط روحي، فديتني يا رب إله الحق، كرهت اللي يتبعوا في الباطل والكذب، أما أنا فعلي الرب توكلت، نبتهج ونفرح برحمتك، لأنك شفت مذلتي، وما نسيتش في الشدايد نفسي، وما حبستنيش في يد العدو، لكن حطيت في الوساعة كراعي،

ارحمني يا رب لاني في ضيق، سكرت من الغم عيني نفسي وبطني، لان حياتي ضاعت بالحزن وعمري بالنهيد، ضعفت بشقايا قوتي وطقطقت عظامي، عند كل اعدائي انفضحت وعند جيراني بالكامل، ورعب لاصحابي اللي شافوني طال هربوا مني، انتسيت من القلب كيف الميت قعدت كيف الكباية المكسرة، لاني سمعت كلام في قفايا من ناس واجدة، الخوف محاصرني لان مؤامراتهم مع بعضهم علي، فكروا في انهم ياخذوا نفسي مني، اما انا فعليك توكلت يا رب،

قلت: إلهي أنت في يدك أجلي، نجيني من يد أعدائي ومن اللي يلزوا فيا، نور بوجهك علي عبدك، خلصني برحمتك يا رب، ما تخلينيش ننهان لأني دعوتك، الأشرار هينهم وخلي الهاوية مقرهم، خرج شفايف الكذب المتكلم على الصديق بالوقاحة بكبرياء واستهزاء، ما أعظم جودك اللي فاض على عبادك، ودرت المتكلين عليك مع أولاد الناس، تسترهم بستر وجهك من مؤامرات الناس، ادسهم في الضلالية من كلام اللسان، مبارك الرب لأن خلى رحمته ليا، عجب في مدينة محصنة، وأنا قلت في حيرتي أنا اختفيت من قدام عينك، لكنك سمعت صوت دعايا لما صرخت لك: حب الرب يا كل المتقيين، الرب حافظ الأمانة ومعاقب بقوة اللي متكبر، خلي التقوى وتشجع قلوبكم يا كل اللي تراجوا في الرب. هذا هو الدعاء خوت المستمعين وأحبائي اللي لازم علينا كلنا ندعوه ربنا المسيح، له كل المجد في أيام ولحظات الفشل، بيش يعم سلامة بيننا ويقوي قلوبنا ونعيش في راحة نفسية لآخر لحظة من لحظات حياتنا. خوتي المستمعين، اطلبوا وصلوا في كل وقت، وهذه فرصتكم بيش تؤمنوا بالمخلص يسوع المسيح اللي هو رئيس السلام من يوم ولادته ولآخر الدهر وأبد الآبدين. آمين يا رب.

وتو تعالوا أخوتي المستمعين وخواتي المستمعات نصلوا مع بعضنا ونطلبوا من الله أن يتدخل وينقذ شعبنا من الخراب. صلوا وقولوا معايا من قلوبكم: أيها الرب يسوع المسيح، نحن ندعوك باسمك القدوس طالبين الخلاص والسلام الهنا في ليبيا، فأنت الله اللي تخلص بدمك على الصليب كل إنسان من ذنوبه، وأنت رئيس السلام اللي يزرع في الأرواح والقلوب سلامك الشافي بنعمة روحك القدوس اللي يدز لنا، اشفي نفوسنا من ضعفها وانحرافها، واشفي أرواحنا من حزنها وهمومها ويأسها، واشفي قلوبنا من الحقد والبغضاء والأنانية، وأزرع سلامك في وطننا ليبيا وفي كل الأمم والشعوب، وخلينا نديره في الخير بيش نكون أولاد الله المزبوطين في أيامنا الصعبة هذه. بارك يا رب عائلاتنا بيش تكون مدرسة القيم الإنسانية والروحية، وتكون كنيسة صغيرة بيتية تنشر الإيمان وتعيش بالصلاة وتكبر بروح القداسة. وفي أيامنا الدموية هذه ألهمنا وقوينا كل واحد من مكانه والموقع متاعه، وألهم واهدي قادة حكومتنا واهديهم للصواب بيش نوقفوا حمام الدم اللي بين أولاد بلادنا، وحتى نقدروا نحاربوا الفقر المادي والروحي والأخلاقي والثقافي، ونبنوا مجتمعنا على أساس السلام والاستقرار اللي مش حيصير إلا باسمك وبقوة اسمك أنت وبس يسوع المسيح. لك المجد والشكر والتسبيح ربنا وإلهنا يسوع المسيح من توا وإلى الأبد، آمين.

0: إخواني الأحباء، إذا حبيتوا تشاركونا بأي شيء وإلا عندكم استفسارات دزونا على العنوان اللي تسمعوه في آخر الحلقة، ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معاكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك الأندرويد والآيفون.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

أهلا بكم من جديد مستمعينا في كلامنا عن الحب وبرنامجكم بحب. هنكمل النهاردة كلامنا عن الحب المتفائل. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الحب اللي بيحتمل كل شيء، والنهاردة هنكمل كلامنا عن الحب اللي مش بس بيكتفي إنه بيتحمل كل شيء لكن كمان بيصدق. وهنتكلم النهاردة عن الفرق بين التحمل والتصديق. هنطلع فاصل صغير ونبدأ كلامنا معاكم عن الحب اللي بيصدق كل حاجة.

أهلا بكم تاني في برنامج بحب. الحب بيصدق كل حاجة، فالحب هو إنك تصدق إن كل حد فينا أكيد جواه حاجات حلوة وكويسة، حتى لو كل الناس اللي حواليك شايفين غير كده. جايز تكون أنت الوحيد اللي مصدق إن لسه فيهم أمل. الحب هو إنك تكون أنت الثقة لناس ما عندهاش أصلاً ثقة في نفسها. الحب هو إنك تصدق اللي بيتقال من غير حلفان. الحب هو إنك تركزي في اللي بيتقال أكتر ما تحاولي إنك تفحصي اللي بيقول. الحب هو إنك تكون الفرصة للي مش شايف عنده أي إمكانيات أو أمل. الحب هو إنك تفتح الباب للي تقفلت الدنيا في وشه. الحب هو إنك تصدق براءة اللي قدامك مش تعتبرها لقمة متخفي. الحب هو إنك تشوف الخير من ورا الشر اللي بيحصل. الحب هو إنك تصدق إنك متصدق من اللي بيسمعك من غير ما تقدم دليل. أيوة، تصدق إنك متصدق من غير دليل. الحب هو إنك تدي فرصة للي بيغلط قبل ما يطلبها هو. الحب اللي بيصدق كل شيء. انت كمان محتاج تحب نفسك الحب ده. ما تفقدش الأمل فيك، صدق إنك ينفع تتغير للأحسن. الحب إنك تصدق إن في يجي 100 واحد حواليك يتمنوا يسعدوك. الحب هو إنك تصدق إن لسه الناس مليانة خير وحب وصدق ناحية بعضهم. الحب هو إنك تصدق إن حتى الميلة ينفع تتعدل. الحب هو كمان

إنك تصدقي عن نفسك إنك تقدري تعملي اللي قالولك عنه المستحيل. الحب المتفائل اللي بيصدق جال وقت وتوصف بأنه حب غير منطقي وغير واقعي وبقى موجود ومكتوب عنه في الأساطير وخلاص، كلام أفلام يعني. لكن ده الوقت اللي تعرف فيه أنه لسه موجود، تقدر تعيش بيه مع كل اللي حواليك. وعلى فكرة الحب ده مش محتاج تلغي فيه عقلك، لكن بالعكس كل خطوة في سكته محتاجة تتحسب كويس قوي وتبقى بالحب. استنونا في حلقة جاية من برنامجكم بحب، كان معاكم أندرو جمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعل شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. رحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك.
3: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم

لتقم يا رب ملكوتك في داخلي، فتعلن سمواتك فيا. هب لي أن أتحدث بحبك وعمل خلاصك خلال حبي وحياتي. أيها العريس شمس البر الجبار، هب لنفسي بهجتك فلا ينزع العالم فرحك من أعماقي. هب لي قوة فأجاهد بنعمتك ضد إبليس وظلمته. اغرس أحكامك فيا فتشبع نفسي وتغني بك. أجدك أسمن من كل العالم وأشهى من كل عذوبة. استرني من خطاياي الخفية والظاهرة، واحفظني من عدو الخير الغريب. هب لي برك فيمتلي لساني تهليلا وقلبي فرحا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حياة العالم غريبة ومريبة، يمتزج فيها الحلو بالمر، يجتمع عندها الأمل بالألم والضعف بالقوة والبسمة بالدمعة. تشرق لتغرب، تعطي لتأخذ، تمنح لتمنع، تصفو لتكدر، تسخو لتقطر، تبطن غير ما تظهر، تعلو وتحلو أحيانا، لكنها تشقينا وتدمينا زمانا، تضحك لنا لتسخر منا. الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، قد يؤخذ منها غنى اليد لكن يبقى ثراء النفس، قد تسلب الفرحة لكن تبقى التعزية، قد تضعف القوة لكن تزداد الإرادة، قد تضيق الحياة بها لكنها لا تضيق بالحياة. نعم، الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، إنها كالحفرة التي كلما أخذت منها ازدادت عمقا واتساعا، كالنخلة كلما رميتها أعطتك تمرا وخيرا. هذا لأن سر الحياة ربها، فهو في الفقر ثراؤها، وفي الحزن تعزيتها ورجاؤها، وفي الضعف إرادتها وقوتها ونصرتها. إن رفقتنا مع يسوع لا سبيل فيها للرجوع، فالمريض لا يشتاق لمرضه، ولا يحن الفاشل لفشله، ولا يعود المهزوم لهزيمته. ولا يمكن أن نطلب المظهر الخادع بعد أن اختبرنا صدق الجوهر الرائع. وليس معنى هذا أن طريق المسيح مريح فسيح، فطريقه ما أضيقه وما أعذبه، لكنه وعدني أن يزيل الصعاب، وأن يمهد للهضاب، وأن يقشع عني الضباب. يقولون تخير الرفيق قبل الطريق، نعم، مع المسيح ذاك أفضل جدا. أصاب الموت صبية صغيرة هي ابنة ييروس، وشابا يافعا هو ابن أرملة نايين، ورجلا ناضجا هو لعازر. ييروس شخصية متدينة مشهورة، والأرملة حزينة مغمورة، ومريم ومرثى من الدائرة المحبوبة. لكن لابد لشمس الحياة أن تختفي، ولقصة العمر أن تنتهي، ولصفحة الإنسان أن تنطوي. لذا ارجو رب الحياة أن يخرج من القبر نفسك، وأن يسير معك دربك، وأن يضمن لك أبديتك. نعم، لكل عملة وجهان، فكما أن الخطية والموت توأمان، هكذا الخلاص والقيامة متلازمان، والمسيح والحياة لا يفترقان.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: منذ القديم والإنسان يشتاق أن يرى الله.
7: هناك إيمان قديم أنه لا أحد يرى الله ويعيش.
8: نعم، لكن هذا لا يمنع شوق الإنسان وسعيه لأن يرى الله.
9: كان لكل شعب إله يصنعه ويراه ويعبده.
7: هذه أوثان وأصنام.
9: كان الإنسان البدائي يراها آلهة.
8: ما يزال في بعض المجتمعات من يصنعون آلهة لأنفسهم ويعبدونها.
10: يقول داود النبي عن ذلك في مزمور 115: أصنامهم فضة وذهب عمل أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم،
6: لها أعين ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم، لها أيد ولا تلمس، لها أرجل ولا تمشي ولا تنطق بحناجرها، مثلها يكون صانعوها بل كل من يتكل عليها.
10: ومنذ القديم والإنسان يشتاق إلى الله. يقول داود النبي: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله.
7: نرى الله في الطبيعة التي خلقها، في الشمس والقمر والأفلاك، في البحر والنهر والجبل والإنسان، في خليقة الله نرى الله.
6: الله سبحانه وتعالى ذكر الإنسان وافتقده وأظهر له ذاته في المسيح يسوع ابن الله. في الوقت المناسب جاء الله إلى الأرض وأعلن نفسه للإنسان.
10: أسماء المسيح في الكتاب المقدس هي أسماء الله، أليس في ذلك دليل على أنه هو الله؟
9: لم يقل عن نفسه أنه الله،
6: بل قال بأنه الله.
9: أبدا لم يقل.
7: انتظر يا ياسر حتى نسمع متى وماذا وأين قال ذلك.
10: الاسم المعروف عن الله منذ القديم هو اسم يهوه، جهوفا. هذا أقدس اسم لله عند اليهود.
8: وما معنى هذا الاسم ومن أطلقه على الله؟
6: الله نفسه أطلق ذلك الاسم على نفسه.
9: أين؟ متى حدث ذلك؟
10: حين ظهر الله في البرية في جبل حريب لموسى.
7: في العليقة، الشجرة التي اشتعلت بالنار ولم تحترق.
6: نعم، نادى الله موسى من العليقة وأمره أن يعود إلى مصر ويخرج شعبه منها.
10: وحين سأله موسى عن اسمه الذي يعلنه للناس قال: أهيه الذي أهيه، الذي معناه أنا هو الذي أنا هو، وتترجم بالعبرية يهوه.
9: قرأت مؤخرا أن بعضهم اكتشف أن كلمة إلوهيم العبرية تحوي كلمة الله بالعربية بعد أن أضاف حروفا لها وحذف حروفا منها.
6: وهل يحتاج الأمر إلى اكتشاف؟ لا أحد ينكر أن كلمة يهوه إلوهيم أنا هو هو الله.
8: وتقول أن الكتاب المقدس قال ذلك الاسم عن المسيح؟
10: بل المسيح هو الذي قال ذلك عن نفسه. قال لليهود: إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم.
6: وقال لهم أيضا: متى رفعتم ابن الإنسان؟
7: رفعتم ابن الإنسان؟ وكيف يرفعون ابن الإنسان؟
9: أظن أن المسيح كان يقصد رفعه على الصليب.
6: نعم، متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أني أنا هو.
8: فالمسيح قال أنا هو؟
7: الاسم الذي أطلقه الله على نفسه وأعلنه لموسى النبي.
6: حين جاءوا يقبضون عليه وأعلن أنه هو، رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض.
9: هذا الاسم يهوه لم يعد مألوفا في لغتنا العربية.
6: الباحث يبحث في كل لغة ليصل إلى ضالته.
8: لكنه منطق علمي خالص.
7: وهل نشك في المنطق العلمي؟
10: ما الاسم الذي تحبه يا ياسر؟
9: اسم الله، الله كما هو بذاته.
10: اسم الله أطلق على المسيح أيضا.
7: هكذا صراحة مباشرة بلا مواربة؟
10: مباشرة بلا مواربة.
9: أين يا عم قاسم؟
10: في أماكن كثيرة بالكتاب المقدس.
8: هاتي لنا مثالا يا قاسم.
10: بل أمثلة. افتحي يا مريم يا ابنتي، سنبحث في أسفار العهد القديم والعهد الجديد.
9: العهد القديم؟ العهد القديم هو كتاب اليهود.
7: اليهود يعبدون الله أيضا يا ياسر.
9: هذا صحيح، الكل يعبد الله.
10: في مزمور 45 عدد 6، يا مريم اقرأي ما يقول النبي داود.
7: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
8: هذا كلام موجه إلى الله ذاته من النبي داود.
10: واقرأي يا مريم في رسالة العبرانيين أصحاح 1 عدد 8،
7: أما عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
2: نفس الكلمات بنفس الترتيب،
8: وفيها ذكر الله.
9: هذه أقوال مكتوبة
10: بالوحي المقدس. اتفقنا يا ياسر أن الكتاب المقدس كله كلام الله.
2: نعم، الكتاب المقدس كله كلام الله.
10: وكلمة الله المستخدمة هنا باليونانية لغة العهد الجديد هي كلمة ثيوس، ترجمة كلمة إلهيم المذكورة بالعبرية في العهد القديم،
8: فهي هي الله.
10: يقول بطرس الرسول في أول رسالته الثانية: ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح، ويستخدم كلمة ثيوس.
9: يقول إلهنا والمخلص اثنان،
2: الله والمخلص بينهما واو.
8: الواو هنا للعطف
10: بل للتكوين للاستكمال، إلهنا المخلص. وهذا الحرف يستخدم في النحو اليوناني، نفس الحرف والعبارة استخدمها بولس الرسول في رسالته إلى تيتوس أصحاح 2 عدد 13،
7: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. الله والمسيح حرف استكمال أيضا.
9: وماذا أيضا يا عم قاسم؟
10: في إنجيل يوحنا 20 عدد 25 استخدمت نفس الكلمة ثيوس حين ظهر المسيح لتلاميذه بعد القيامة ولم يكن توما معهم.
2: وقال توما: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في جنبه لا أؤمن.
8: وظهر مرة أخرى وتوما موجود معه،
7: ووقف المسيح في الوسط وقال: سلام لكم. وقال لتوما: هاتي إصبعك إلى هنا، وهاتي يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا.
10: أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. نفس الكلمة ثيوس، الله.

0: وأطلق على المسيح اسم الرب في أماكن كثيرة في الكتاب المقدس. أعلن بطرس أن المسيح هو الرب، وبولس وسيلة قالا للسجان: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. وفي سفر الرؤيا أصحاح 7 إعلان واضح عن ألوهية المسيح:
1: وإذا جمع كثير واقفون يصرخون بصوت عظيم قائلين: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش.
2: ومن ذلك الجالس على العرش؟
0: المسيح هو الجالس على العرش.
3: وماذا يقول أيضا؟
1: وخروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين: البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين.
4: وهل كل ذلك عن المسيح أم عن الله؟
0: عن المسيح الله.
1: ويطلقون أيضا على المسيح أنه عمانوئيل، الله معنا.
0: وتنبأ إشعياء النبي عن المسيح فقال: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبدا أبديا رئيس السلام.
2: كل هذه الأسماء أطلقت على المسيح،
1: ونفس الأسماء أطلقت على الله.
0: مثلا يقول النبي إشعياء: أنا الرب الأول، أنا هو.
3: نفس ما قاله المسيح: أنا هو.
0: ويقول أيضا: أنا هو، أنا الأول وأنا الآخر، ويدي أسست الأرض ويميني نشرت السماء.
4: نشرت السماء؟ من الذي يتكلم هنا يا قاسم؟
0: الله تبارك وتعالى في إشعياء 48 عدد 12. وفي سفر الرؤيا يقول عن المسيح: الأول والآخر، الذي كان ميتا فعاش. ويقول عنه أيضا: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء.
3: يا سبحان الله، كل هذه أسماء وصفات الله أطلقت على الرب يسوع المسيح، هو الله.

0: هو الرب والسيد، اسمان قصر استخدامهما على المسيح. هناك مقابلة مناسبة جدا. اقرأ يا مريم إشعياء 45 عدد 22.
1: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر، ليتكثوا كل ركبة.
0: ثم اقرأي فيليب 2 عدد 10 و12.
1: لكي تكثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض.
2: ما هذا؟ من في السماء والأرض وتحت الأرض يكثون لاسم يسوع
3: كل ركبة؟ هذا مكتوب في الكتاب المقدس؟
4: تمام، كما هو مكتوب في التوراة في إشعياء: لله تكثو كل ركبة.
0: أكملي يا مريم من فضلك.
1: ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب.
4: يسوع المسيح هو رب؟
0: وأطلق عليه أيضا اسم المخلص. يقول الله في إشعياء 43 عدد 11: أنا الرب وليس غيري مخلص، الرب المخلص.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا أصبح الله إنساناً؟ لماذا أصبح الله إنساناً؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنا القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطيني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، أحمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

0: اهلا وسهلا بيكم اعزائي الشباب في حلقه جديده من برنامجكم كارت اصفر. يوم جديد جميل عليكم، وبصلي لكم ان ربنا يدينا نعمه في عينيكم ويديكم كمان ان حلقات برنامجنا تكون سبب تغيير لحياتكم وتفرق في مستقبلكم. حقيقه الفكره اللي هنتكلم عنها النهارده فكره خطيره جدا ومرتبطه بكل واحد فينا. فكره اللي هنتكلم عنها النهارده فكره وقت المباراه. عايز اقول لك حاجه وما تتخضش، من بداية من أول سنة 1863 لغاية سنة 1897 كان الفريقين بيقعدوا مع بعض ويتفقوا وقت المباراة كام. يعني يتفقوا يبقى ساعة، ساعة ونص، نص ساعة، زي ما يتفقوا. بداية من سنة 1897 تم تحديد وقت المباراة عشان يكون ساعة ونص على شوطين. إذن المباراة لها وقت، وقتها محدد، لها بداية، لها نهاية، والحكم هو المسؤول عن إنهاء المباراة. أعتقد فهمتوني وفهمتوا قصدي هنتكلم عن إيه. بس قبل ما نكمل كلامنا خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية ونكمل في برنامجنا كارت أصفر وعنوان حلقتنا وقت المباراة.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في برنامجكم كارت أصفر وعنوان حلقتنا وقت المباراة. اتفقنا إن المباراة ليها وقت محدد، ليها بداية وليها نهاية، والحكم هو المسؤول عن إنهاء المباراة. كمان مباراة الحياة ليها وقت، والوقت فيها محدد من لحظة ولادة الإنسان في الأرض. في لحظة من الزمان يولد الإنسان على الأرض، بعدين تمر فترة طويلة كانت ولا قصيرة ما نعرفش، لكن تيجي لحظة تاني فيها يترك الإنسان الأرض. ما بين اللحظة الأولى واللحظة التانية هذا الزمن والوقت الحكم هو اللي بيحدده. في سفر أيوب إصحاح 14 وعدد 5 يقول الكلمات دي: قد عينت أجله فلا يتجاوزه. المشكلة الكبيرة إن البعض بيتسرق منهم الوقت ده، والبعض تاني بيدركوا أهمية الوقت ده. الوقت ده هو عمرك، الوقت ده هو الزمن. عشان كده الناس المركزة في الوقت، وقت مباراة الحياة، بيسعوا إنهم يستفادوا الاستفادة القصوى منه وتحقيق إرادة الناس. عايز أقول لك حاجة، القديس أغسطينوس قسم الزمن 3 مراحل. المرحلة الأولى الماضي، وهو عبر وقال الكلمات دي، قال: الماضي يوجد في عقل الإنسان في صورة تذكر يمكن استرجاعه بالذاكرة. الماضي ده موجود في ذهنك، فتقدر تقول السنة اللي فاتت عملت كذا، انت بتفتكره. الحاضر، القديس أغسطينوس بيقول الحاضر لن تعيشه إلا إذا انتبهت له وركزت فيه، وإلا فقدته وأصبح ماضي. لو أنت الوقت اللي أنت عايشه مش مركز فيه تفقده، يضيع ويتحول إلى ماضي. أما المستقبل يقوم على التخطيط والتوقع ويتم تحديده من الآن. زي ما اتفقنا مباراة الحياة لها وقت، وعمرك ليه وقت. عشان كده عايز أقول لك شوية ملحوظات بسرعة. الوقت بيسير بلا توقف. الكتاب قال كده: الشمس تشرق، الشمس تغيب وتسرع إلى موضعها حيث تشرق. أيوب قال عن عمره وعن الزمن والوقت، قال: حياتي أسرع من عداء. فأول حاجة لازم تعرفها إن وقت حياتك يسير بلا توقف. كمان إنك لن ترى اللحظة مرتين. تاني، لن نرى اللحظة مرتين. فاكر لما قلت لك الجملة دي من لحظة؟ دي مش هتتكرر تاني. الأمر التالت، الوقت لا يمكن إرجاعه. استحالة إنك تروح تقف عند عقرب الثواني وتقول له أرجوك أقف. عارف الموقف اللي بتبقى فيه في الامتحان لما الامتحان يبقى طويل ونفسك الزمن يقف؟ عشان كده استمتع باللحظة، اخدم، اشتغل. الوقت مش ممكن يرجع. كمان حاجة، الوقت مش ممكن تخزنه. لو النهاردة عندك ساعتين فاضيين مش هينفع تقول طب خليهم أضيفهم على بكرة فيبقى النهاردة 22 ساعة وبكرة 26 ساعة، ده مش هيحصل. بس قبل ما نكمل كلامنا خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية ونكمل في برنامجنا كارت أصفر وعنوان حلقتنا وقت المباراة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى،
3: نعم،
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في برنامجكم كارت أصفر وعنوان حلقتنا وقت المباراة. أحبائي، زي ما مباراة الأرض ليها زمن 90 دقيقة، كل شوط 45 دقيقة، حياتك ليها زمن محدد لن تتعداه. عشان كده اعرف هدف رسالتك، احترس من أن تمر فترة تحقيق أهدافك وتلاقي عمرك بينتهي. عايز أقول لك حاجة مهمة، أفعالك في الحاضر تعطي معنى للحظة وتحدد المستقبل. تاني، أفعالك في الحاضر تعطي معنى للحظة اللي خدت فيها القرار وتحدد مستقبلك. فكل قرار هتاخده صحيح في حياتك هيفرق في مستقبلك. لو أنت بتضيع في وقتك ووقت حياتك بيضيع، عايز أقولك كارت أصفر، وبقولك كده لأني بحبك. يمكن ما نكونش أنا وإنت صحاب، وأنا مش المدرس اللي واقف عشان يقولك درس، لكن لأنك غالي على قلب ربنا وعلى قلوبنا كلنا، عايز أقولك وقت حياتك هينتهي وهيجي الحكم ويصفر. اوعى وقتك ينتهي من غير ما تحقق هدف الله من حياتك. أشكركم أعزائي الشباب على الوقت اللي بتقضوه معانا، أشكركم لأن أنتوا شباب رائع، تسمعوا تعلموا وكمان بتتغيروا. بصدق أن الكلام يفرق في حياتكم. كان معاكم معد ومقدم البرنامج أسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، مخرج البرنامج أيمن ذكري. ربنا يبارككم ويديكم نعمة. انتظرونا في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بص، ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: عزيزي المستمع، أهلا بك في حلقة من برنامج نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي. كان الحديث في الفصل الدراسي الذي تحدثنا عنه كثيرا عن الاستنارة، أي قبول الخلاص الذي صنعه يسوع على الصليب كما عبر عنه بولس الرسول، الخليقة الجديدة. سأل أحد التلاميذ ما هي علامات الخليقة الجديدة وما الذي يتغير في الإنسان عندما يستنير بالاستنارة الإلهية. قال الأستاذ، سأحكي لك وقعت تاريخية. راهب إيطالي في القرن 16 يعيش في دير على تل، وكان عليه أن يسير كل يوم 2 كيلومتر ليملأ ماء من أقرب بئر، وكان يقوم بهذا العمل لسنين عديدة، إلا أنه في يوم من الأيام كتب في مذكراته: اليوم حدث شيء مدهش وعجيب ورائع، لقد ملأت ماء من البئر. وكتب في اليوم السابق لي: في هذه الليلة استنرت روحيا، بزغ فجر جديد في داخلي. الأستاذ سأل التلميذ: هل فهمت شيء؟ قال: نعم، الفرق بين الذي استنار والذي لم يستنر أن العمل اليومي الذي كان يقوم به لسنين أصبح في لحظة عملا جديدا ومدهشا. الأستاذ قال له: ده كل حاجة؟ التلميذ قال: لا، اكتسب خاصية الاستنارة والدهشة الدائمة. الأستاذ علق على كده وقال أنه بعد الاستنارة الروحية لا يتغير شيء، الشجرة تظل شجرة، البشر كما هم في أماكنهم، أنت كذلك، الحياة تسير كما هي، عصبيتك وغضبك وضحكك بل وحكمتك ستظل كما هي، لكن هنالك تغييرا واضحا ضخما، هو أنك الآن ترى كل هذه الأمور والأشياء والأشخاص حتى نفسك بعيون مختلفة، لأن قلبك امتلأ بالدهشة. النظرة الجديدة التي نريد أن نخرج بها من هذه الحلقة أن كثيرين يتحدثون عن تغييرات تحدث لهم في حياتهم بعد أن يستنيروا. هذه التغييرات ممكن أن تكون تراجيدية، أو ممكن أن تكون دموع شديدة، أو ممكن أن تكون أشياء غريبة، لكن هنا يقول أنه لن يحدث شيء جديد بعد الاستنارة سوى الدهشة، ولأجل ذلك دهشة الطفل، ولأجل ذلك الأطفال هم الذين يرثون ملكوت السماوات. كنتم مع حلقة من برنامج نظرة جديدة، كان معكم القس إكرام لمعي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بص، ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا، شخصا فهيما، شخصا مطيع. فهل أنت هذا الشخص؟

في الحديث مع الله لا تضيع زفرة، لذا تابع الحديث. في المسير مع الله لن تخطئ الطريق، لذا تابع المسير. في انتظار الله لا يضيع الوقت، إذن تابع الانتظار. صلي مع الآن. يا رب، إني أعلم أنك تضع الآن صلاة في قلبي لا لتصفعني بل لتصنعني، وأنك عندما تقودني لأختلي بك فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك. وأعلم أيضا أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة، حيث أجد نفسي وأجد إلهي، فساعدني لكي أكون دائما بقرب قلبك.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين: الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

لو انت مؤمن مسيحي وبتغلط وبتحس انك ساعتها مش عارف تعمل ايه، يبقى الفيديو ده عشانك، وانا هقولك الخلاصة. مش معنى ان احنا مؤمنين يبقى معناه ان احنا ما بنغلطش. امال ايه؟ اتصرف ازاي وانا شعور الذنب هو اللي ماليني؟ اتصرف ازاي وانا حاسس ان ما ينفعش ادخل محضر الله، الله قدوس وانا خاطي؟ ازاي ادخل محضر القدوس وانا مليان عيوب ومليان خطيه؟ الكذبه الثانيه اللي بنكذبها على نفسنا وابليس بيملانا بيها، ان ازاي ابقى كده مستمر في الخطيه ومحسوب على اني مؤمن مسيحي؟ المفروض ان انا انظف نفسي كويس، ابقى كويس، وبعد كده ادخل محضر الله. دي كذبه من إبليس. الحقيقة الكتاب بيقول لنا عكس كده تماما، فلنتقدم بالثقة إلى عرش النعمة لننال رحمة ونجد عونا في حين. لينا الرحمة دي في دم المسيح، ولينا النعمة دي في دم المسيح. كل مرة هتغلط ما تستمرش في الخطية. المؤمن الحقيقي مش هو اللي ما بيغلطش، المؤمن الحقيقي اللي ما يطقش الخطية. المؤمن الحقيقي هو اللي لما يغلط بسرعة يدخل محضر الله ويتوب توبة حقيقية من قلب، ويتأكد ان ليه الثقة دي انه دم المسيح يغطيه. مش معنى الكلام ابدا انه احنا لما نغلط نستمر في الخطية، او انه عادي يلا بقى ما احنا كل مرة هنغلط دم المسيح يغطينا. ما ينفعش نستهين بدم المسيح، لكن ينفع نصدق ان مدامة التوبة من قلبي انا مصدق ان خطيتي غفرت، لان ليا شفيع في السماء بدمه بس انا نلت الخلاص ونلت الغفران.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهل تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم،

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: اختر كلامك قبل أن تتحدث واعطي الاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلماتك الثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.
3: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون عن فاطمة رشدي، رائدة من رواد السينما والمسرح في مصر. بدأت حياتها الفنية ممثلة مسرحية عام 1926، ثم كونت مع زوجها عزيز عيد فرقة فاطمة رشدي، ومثلت أدوار البطولة في أفلام عديدة، ثم اعتزلت الفن عام 1955.

0: عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، بارك اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.
1: ازاي تحقق حلمك؟ اول حاجه لازم يكون عندك حلم عشان تعرف تحققه. طب ازاي يكون عندك حلم؟ نام على الجنب اللي ريح، ما انت اللي هتحلم وانت اللي هتنام، يبقى تنام براحتك علشان تحلم براحتك. رقم 2، مطلوب منك انك تتشيك جدا قبل ما تنام، كل ما تتشيك اكتر تحلم حلم احسن. البس احسن بيجامه عندك، سرح شعرك، يا ريت البنات يهتموا بموضوع تسريح الشعر ده، رش برفان، نام مستكانيس وزي الفل، ساعتها هتحلم حلم تمام. رقم 3، اسمع موسيقى. ثبت علميا ان سماع الموسيقى بيخليك تحلم احلام حلوه جدا. بعد ده كله غالبا مش هتحلم خالص، ولو حلم حلمك مش هيكون ليه اي علاقه بالواقع بتاعك. امال تعمل ايه؟ اشتغل على نفسك، انزل دور على شغل، خد كورسات، ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، اشتري مني، ابذل مجهود.

أهلا بيكم مرة تاني في رحلتنا رحلة النجاح. معاكم دكتور ديفيد إدوار. من الحلقة اللي فاتت كنا تكلمنا عن التوازن بين دوائر الحياة، وإني لازم أوازن بين كل الأمور اللي أنا بعملها وما حطش كل تركيزي في دايرة من الدوائر أو في مجال من المجالات واكتشف إن باقي الحاجات كلها بتقع. أنا واثق إن أكتر سؤال بيجي في بالنا في الوقت دوت إني إذا كان الوقت محدود وإذا كان يومي هو ثابت وعندي حاجات كتيرة قوي أعملها، ازاي انا ينفع اوازن عمليا بين الحاجات دي؟ ازاي ما احسش اني عمال اجري ورا حاجات وكل ما بلحق اخلص حاجه الاقي في 100 حاجه تاني مفروض ده تتعمل؟ في فيلسوف الماني مشهور اسمه جوتا، فيلسوف ده قال ان الامور الاكثر اهميه ما ينفعش انها تكون تحت رحمه الامور الاقل اهميه. معنى الكلام ده ايه؟ جوتا كان قصده ان الحاجات اللي انا عارف ان هي مهمه قوي في حياتي هي المفروض اللي تاخد المكانه الاولى، والحاجات اللي انا عارف انها مش مهمه هي مفروض تاخد مكانة تانية أو تالتة أو ما تبقاش موجودة خالص. خلينا أسألكوا كام سؤال وخلينا نجاوب على الأسئلة دي بصراحة. إيه أكتر تلت أو أربع حاجات أنت عارف إن لو الحاجات دي أنت بتعملها كل يوم بانتظام شكل حياتك هيتغير وحيبقى مميز قوي ومؤثر قوي؟ السؤال التاني، يا ترى أنت بتعمل الحاجات دي ولا أنت بتطنش الحاجات دي؟ ولو أنت مش بتعمل الحاجات دي ليه مش بتعملها؟ إيه الحاجات التانية اللي بتاخد الوقت بتاعها؟ النوم، الرغي الفاضي، تلفزيون، فيسبوك، الكمبيوتر، الحاجات اللي ما بتبقاش بتبنيني هي اللي بتاخد الوقت بتاع الحاجات المهمة ولا لا؟ لما نبص على كل حاجة بتاخد وقتين، أنا محتاج دايما أفتكر إن العمر بتاعي أيا كان عمري هيبقى كام سنة، هو مجموعة من ساعات، هو مجموعة من دقايق، وحسب ما أنا هستخدم كل دقيقة وحسب ما أنا هستخدم كل ساعة في عمري شكل حياتي قدام هيكون. فلو أنا بضيع وقتي النهاردة فأنا بضيع عمري، وهحصد ده بعد سنين قدام إني هلاقي الخمس ست سنين اللي فاتوا كانوا كلهم ضايعين مفهومش أي حاجة مختلفة. لما باجي بقسم الأنشطة أو الحاجات اللي أنا بعملها، أنا ينفع أحط أربع دوائر كبيرة قوي للأنشطة أو الحاجات اللي أنا بقضي فيها وقتي. خلينا نطلع لمدة ثواني فاصل، وأول ما نرجع هنبتدي ناخد واحدة واحدة من الحاجات ديت نشوف إيه الحاجات اللي إحنا بنقضي فيها الوقت بتاعنا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تانية. أول مربع من المربعات اللي أنا بقضي فيها الوقت بتاعي هي الحاجات المهمة وفي نفس الوقت بتبقى ملحة، حاجة فيها إصرار إنها تتعمل في الوقت بتاعها، زي جرس تليفون، زي حاجة بتضغط عليا، زي الامتحانات، مربوطة بهدف حياتي وفي نفس الوقت هي لازم تتعمل دلوقتي، ما ينفعش تتأجل. الدائرة التانية هي الأمور الملحة بس الغير مهمة، حاجات بتضغط عليا لازم أعملها بس هي مش هتفيد قوي في حياتي، زي ان موبايلي يرن ويبقى في حد عايز يرغي معايا وقت طويل قوي، فحاجه ينفع تتاجل وعلى اساسها انا باخر حاجات تاني في دوائر حياتي يمكن تكون اكتر اهميه، بس انا مش بعرف اقول لا او مش بختار اني اجل او اعتذر بالشياكه للشخص دوت. الدائره الثالثه ودي دائره الحاجات لا مهمه ولا ملحه، والمفروض ان الدائره دي ما تبقاش موجوده اساسا في حياتي، زي مثلا اني احس ان انا النهارده عندي يوم فاضي فاتفرج على 3 4 افلام. تنساش مره تاني ان الايام والساعات والدقائق دي جزء من حياتك، فكل مرة انت بتضيع ساعات من حياتك من غير ما تعمل في اي حاجة اعرف ان ده جزء ضايع من عمرك. الدائرة الاخيرة ودي الدائرة اللي انا بشوفها ان هي اكتر دائرة مهمة هي دائرة الامور المهمة بس المش ملحة، حاجة ينفع اجلها بس هي في الحقيقة بتبقى مهمة قوي، زي مثلا اني انمي المهارات بتاعتي، واحد بيعرف يعزف او واحد بيعرف يقرأ او واحد بيعرف يكتب، قد ايه انا بقضي وقت اني انمي الموهبة ديت والمهارة ديت. مشكلة الدائرة دي ان هي مش بتزن عليا، مش بتخبط عليا كل يوم وتقولي يلا ها تعالى اعزف، ها يلا تعالى اقرا كتاب، بس الدائرة دي انا محتاج هي اللي ابتدي فيها واحط فيها وقتي واحط فيها مجهودي. والحاجة اللي لازم نعرفها اني لو انا ما اهتمتش بالدائرة دي غالبا معظم حياتي هتبقى في دائرة رقم 1، دائرة المهم والملح. الحاجة اللي لازم نعرفها اني لو انا ما قضيتش الوقت الكافي اللي انا بنمي فيه مهاراتي وبستثمر في الدائرة رقم 4 بتاعت الحاجات المهمة، ايا كانت علاقتي مع ربنا، مع اصحابي، في مواهبي، في مهاراتي، غالبا حياتي معظمها هتبقى مجموعه من المشاكل والازمات اللي انا فيها ببقى عايش في دايره رقم 1 المهم والملح. عندي مشكله مع اصحابي فلازم اعالجها، عندي حته واقعه في حياتي الروحيه فلازم اعالجها، في حين اني لو ابتديت بدري اركز على الحاجات المهمه اللي في حياتي وانميها هوفر وقت كتير وابقى دايما جاهز للحتت الصعبه والتحديات اللي في حياتي. اشجعك راقب نفسك النهارده، انت بتعمل ايه، بتقضي وقتك ازاي، اكتب الحاجات اللي مش مهمة اللي انت عملتها النهاردة وخد قرار ان من النهاردة انت هتبتدي تشتغل على الدائرة الأخيرة، دائرة الحاجات المهمة اللي أوقات كتيرة ما بتزنش عليك. ربنا معاكم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجدوا معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم، يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور. ليس مثل الله يا يشورون، يركب السماء في معونتك والغمام في عظمته. الإله القديم ملجأ والأذرع الأبدية من تحت.
2: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: How delighted we are that you have tuned in to this broadcast once again.
1: كم يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
0: And if you are listening to this broadcast for the first time,
1: إذا كنت تصغي إلى هذا البرنامج للمرة الأولى,
0: we have just started a series of messages from 1 Peter.
1: قد بدأنا سلسلة من الرسائل لدراسة رسالة بطرس الأولى.
0: Last time we started learning how we are to respond to the sevenfold blessings that God has given us.
1: بدأنا في الحلقة الماضية دراسة كيفية التجاوب مع البركة السباعية التي أعطاها الرب لنا.
0: Peter tells us that there are six different ways we need to respond to God's blessings.
1: يخبرنا بطرس أن هناك ستة طرق مختلفة للتجاوب مع بركات الله.
0: We learned that we are to respond to God's blessings in an attitude of gratitude.
1: تعلمنا أن علينا أن نتجاوب مع بركات الله علينا بروح العرفان بالجميل.
0: Out of this gratitude, our behavior must reflect our thankfulness for these blessings.
1: وبسبب هذا العرفان بالجميل ينبغي أن يعكس سلوكنا شكرنا لأجل هذه البركات.
0: Our lifestyle must mirror these blessings.
1: أسلوب حياتنا ينبغي أن يكون مرآة لتلك البركات.
0: Our lives must mirror the good name of Jesus.
1: حياتنا ينبغي أن تكون مرآة لاسم يسوع الطيب.
0: In 1 Peter chapter 1 verse 13, Peter said,
1: يقول العدد الثالث عشر من الأصحاح الأول من رسالة بطرس الأولى,
0: Gird the loins of your mind.
1: منطقوا أحقاء ذهنكم.
0: This means we must live our lives being spiritually alert, not asleep.
1: وهذا يعني أننا ينبغي أن نحيا حياتنا الروحية صاحين وليس نائمين.
0: We will take a moment and look at the scripture in 1 Peter 1:13 to 16.
1: دعونا نتأمل لحظة في كلمة الله مما جاء في العدد الثالث عشر إلى العدد السادس عشر من الأصحاح الأول من رسالة بطرس الأولى.
0: Let's read it together.
1: دعنا نقرأ هذه الآيات معا. لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين, فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم, بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة, لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس.
0: When you are a believer who is counting your blessings,
1: عندما تكون مؤمنا تعد بركاتك,
0: not only do you gird your loins,
1: فأنت لا تمنطق أحقاءك فحسب,
0: but you are also to be sober and self-control.
1: بل إن عليك أيضا أن تكون صاحيا ومنضبطا.
0: Many people of the world are not fond of the word self-control.
1: كثيرون من الناس في العالم لا تعجبهم كلمة ضبط النفس.
0: But Peter says that self-control is absolutely essential for the thankful believer.
1: لكن بطرس يقول إن ضبط النفس أمر أساسي مهم جدا بالنسبة للمؤمن الشاكر.
0: Self-control is an absolute necessity for the grateful believer.
1: ضبط النفس ضرورة حتمية للمؤمن المعترف بالجميل.
0: This image of sobriety Peter derived from the all too familiar world of drunkenness.
1: ويشتق بطرس هذه الصورة من الصحو, من عالم كان السكر فيه أمرا مألوفا.
0: I will say more about this when we get to chapters 4 and 5.
1: سوف أتحدث عن هذا الأمر أكثر عندما نصل إلى الأصحاح الرابع والأصحاح الخامس من هذه الرسالة.
0: But for now,
1: ولكن بالنسبة للآن,
0: I want you to know several things.
1: أود أنك تعرف أشياء عديدة.
0: Most people who get drunk do so for one of two reasons.
1: معظم الناس الذين يسكرون يفعلون ذلك لسبب واحد أو لسببين.
0: They get drunk either because they do not want to face reality.
1: هم يسكرون إما لأنهم لا يريدون أن يواجهوا الحقيقة,
0: or because they are afraid of the future,
1: أو لأنهم خائفون من المستقبل,
0: and sometimes both,
1: وأحيانا لسببين معا.
0: But the Christian believer does not have a need to lose touch with reality.
1: لكن المؤمن المسيحي ليس في حاجة إلى أن يفقد اتصاله بالحقيقة والواقع.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because he or she already knows that God is walking with them step by step.
1: لأنه سواء أكان رجلا أو امرأة يعلم أن الله يسير معه خطوة خطوة.
0: The believer knows that God is always with them in the present.
1: المؤمن يعرف أن الله دائما معه في الحاضر.
0: The believer knows this because God promised us.
1: المؤمن يعرف هذا لأن الله وعدنا بذلك.
0: I will never leave you nor forsake you, says the Lord.
1: لا أهملك ولا أتركك، هكذا قال الرب.
0: How can you count your blessings and still want to lose touch with reality?
1: كيف يمكن أن تعدد البركات التي لديك إذا كنت تريد أن تفقد الاتصال بالواقع والحقيقة؟
0: Or escape from God's presence.
1: أو تهرب من حضور الله.
0: Christians are also confident about the future.
1: المؤمنون واثقون من جهة المستقبل.
0: A believer knows that the future is certain.
1: المؤمن يعرف أن المستقبل مضمون.
0: A believer knows that in death they will be with the Lord.
1: المؤمن يعرف أنه بالموت سيكون مع الرب.
0: Peter takes the allegorical drunkenness of the body.
1: يتخذ بطرس من الصورة المجازية لسكر الجسد.
0: And he applies it to the spiritual realm.
1: ويطبقها على المجال الروحي.
0: Peter applies it to our spiritual life and our spiritual walk.
1: بطرس يطبق ذلك على حياتنا الروحية وعلى سلوكنا الروحي.
0: To be a self-controlled believer, you must do three things.
1: هو يقول إن المؤمن المنضبط ينبغي أن يعمل هذه الأشياء.
0: A believer must be of sound mind.
1: المؤمن ينبغي أن يكون سليم التفكير ويقظ الذهن.
0: A believer must be sober.
1: المؤمن ينبغي أن يكون صاحيا.
0: A believer must not try to escape from reality.
1: المؤمن لا ينبغي أن يحاول الهروب من الحقيقة والواقع.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because God is going to bless you in your reality.
1: لأن الله سوف يباركك في واقعك.
0: A believer knows that when Jesus is fully revealed, there is nothing but glory for him.
1: المؤمن يعرف أن يسوع عندما يعلن تماما فإنه لن يكون هناك شيء إلا المجد.
0: The believers know, far from being afraid of the future, they are longing for the manifestation of the justice of God.
1: المؤمنون يعرفون أنه فضلا عن أنهم أبعد ما يكونون عن الخوف من المستقبل فإنهم يشتاقون إلى استعلان عدل الله.
0: Believers know that far from being afraid of the future, they are comforted by God.
1: المؤمنون يعرفون أنهم فضلا عن كونهم أبعد ما يكونون عن الخوف من المستقبل فهم يتعزون بواسطة الله.
0: A good translation for verse 13 would be as follows.
1: يمكن أن يترجم العدد الثالث عشر على هذا النحو.
0: Therefore, prepare your minds for action. Be self-controlled.
1: لذلك جهزوا أذهانكم للعمل وكونوا منضبطين.
0: Set your mind fully on the grace to be given you when Jesus Christ is revealed.
1: ثبتوا أذهانكم تماما على النعمة التي ستعطى لكم عند استعلان يسوع المسيح.
0: So in thankfulness, you should be alert.
1: في شكركم كونوا صاحين.
0: Secondly,
1: ثانيا,
0: in thankfulness, you must be holy.
1: في شكركم كونوا قديسين.
0: This is a word that is often stops people in their tracks.
1: هذه كلمة كثيرا ما توقف الناس في مسيرتهم.
0: But that's because they have the wrong idea about the word holy.
1: وذلك لأن لديهم فكرة خاطئة عن مفهوم كلمة قداسة.
0: What does holiness mean?
1: ماذا تعني القداسة؟
0: Does it mean putting on a halo on your head and going to live in the mountains?
1: هل تعني أنك تضع هالة على رأسك وأنك تعيش في الجبال؟
0: No.
1: لا.
0: Holiness is the command of God for every believer in Jesus Christ.
1: القداسة هي أمر الله لكل مؤمن بيسوع المسيح.
0: In fact, you can look at the word in the Old Testament or the New Testament.
1: تستطيع في الحقيقة أن تجد هذه الكلمة في العهد القديم أو في العهد الجديد.
0: Be holy for I am holy.
1: كونوا قديسين لأني أنا قدوس.
0: It is a command.
1: فهو أمر.
0: It is in the imperative mood.
1: والكلمة في صيغة الأمر.
0: It is not something you have a choice about.
1: فهي ليست شيئا يمكن لك أن تختاره.
0: You cannot just either take it or leave it.
1: لا تستطيع أن تأخذه أو تتركه.
0: In fact, a great preacher once said,
1: قال واعظ عظيم مرة,
0: What I owe my congregation is my personal holiness.
1: أنا مدين لجمهوري بقداستي الشخصية.
0: Well, what does holiness mean?
1: ماذا تعني القداسة؟
0: Does it mean that you need to go out into the wilderness and become a hermit?
1: هل تعني أنك تحتاج إلى الخروج إلى البرية وأن تصبح ناسكا؟
0: No.
1: لا.
0: That's not the reality of the scripture.
1: ليس هذا هو حقيقة ما تعنيه كلمة الله.
0: Jesus prayed and said,
1: فلقد صلى يسوع قائلا,
0: Father, I pray for you not to take them out of this world, but to keep them from the evil one.
1: يا أبتاه, لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير.
0: We are to be in the midst of the world.
1: فعلينا أن نكون في وسط العالم.
0: And yet we are in the world to be holy.
1: ومع ذلك علينا أن نكون في العالم قديسين.
0: So what does holy mean?
1: فماذا إذن تعني القداسة؟
0: Well, you may have heard the Bible is called the Holy Bible.
1: لا شك أنك تسمع عن الإنجيل أنه يسمى الكتاب المقدس.
0: Why do we call the Bible the Holy Bible?
1: لماذا نقول عن الإنجيل إنه الكتاب المقدس؟
0: It means it is a book that belongs to God.
1: معنى هذا أنه الكتاب الذي يتعلق بالله.
0: Being holy means you belong to God.
1: فمعنى أن تكون قديساً أنك ملك لله.
0: Every part of you belongs to God.
1: وأن كل جزء فيك ملك لله.
0: Your body and your soul belong to God.
1: جسدك ونفسك ملك لله.
0: The way you show that you belong to God is through your obedience to the Word of God.
1: والطريقة التي تبين بها أنك ملك لله هي عن طريق طاعتك لكلمة الله.
0: How else would you prove your holiness?
1: وكيف يمكن أيضا أن تبرهن على قداستك؟
0: A believer must obey the word of God every single day of his or her life.
1: المؤمن سواء أكان رجلا أو امرأة ينبغي أن يطيع كلمة الله كل يوم من أيام حياته.
0: The obedience Peter is talking about is not a sometimes obedience.
1: الطاعة التي يتحدث عنها بطرس ليست طاعة أحيانا.
0: It is not an occasional obedience.
1: وليست طاعة في مناسبات معينة.
0: It is not a seasonal obedience.
1: وليست طاعة في فصول معينة.
0: It is not obedience when you want something from God.
1: ليست طاعة عندما تريد الحصول على شيء ما من الله.
0: Then after you get it, you disappear and forget to obey until you want something else.
1: ثم بعد الحصول عليه تختفي وتنسى أن تطيعه إلى أن تحتاج إلى شيء آخر.
0: That's not what Peter is talking about.
1: ليست تلك هي الطاعة التي يتحدث عنها بطرس.
0: But to be holy is a daily moment by moment obedience.
1: ولكن القداسة تعني طاعة يومية ولحظة بلحظة.
0: Let's look at verse 14 of 1 Peter chapter 1.
1: دعنا نتأمل العدد الرابع عشر من الأصحاح الأول من رسالة بطرس الأولى.
0: As obedient children.
1: كأولاد الطاعة.
0: As obedient children what?
1: كأولاد الطاعة ماذا?
0: As obedient children, do not do what you did before you knew Jesus.
1: كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة التي كنتم تعملونها في جهالتكم قبل أن تعرفوا يسوع.
0: Don't live like you lived before Christ.
1: لا تعيشوا مثلما كنتم تعيشون قبل المسيح.
0: As obedient children, don't imitate the movie stars.
1: كأولاد الطاعة لا تقلدوا نجوم السينما.
0: Imitate Jesus.
1: قلدوا يسوع.
0: As obedient children, do not get your advice from newspapers or television.
1: كأولاد الطاعة لا تطلبوا النصيحة أو المشورة من الصحف أو من التلفزيون.
0: But as obedient children, get your advice from the Word of God.
1: لكن كأولاد الطاعة خذوا النصيحة والمشورة من كلمة الله.
0: As obedient children, do not reflect the selfishness of society.
1: كأولاد الطاعة لا تعكسوا في حياتكم أنانية المجتمع.
0: But as obedient children, reflect the selflessness of Jesus Christ.
1: لكن كأولاد الطاعة اعكسوا إنكار الذات كما فعل الرب يسوع.
0: As obedient children, do not insist on your own way.
1: كأولاد الطاعة لا تصمموا على طرقكم الخاصة.
0: But like Jesus, insist on the Father's way.
1: ولكن كما فعل يسوع التزموا بطريق الآب.
0: As obedient children, do not indulge yourself in everything.
1: كأولاد الطاعة لا تنهمكوا وتنغمسوا في كل شيء.
0: But like Jesus, give of yourself.
1: بل افعلوا ما فعله يسوع. ابذلوا نفوسكم.
0: As obedient children, do not just please yourselves.
1: كأولاد الطاعة لا تكتفوا بمسرة أنفسكم.
0: But like Jesus, please your heavenly Father.
1: ولكن كيسوع ينبغي أن تعملوا مسرة الآب.
0: As obedient children, do not carry grudges and hold things against people.
1: كأولاد الطاعة لا تحملوا الضغائن والكراهية ضد الناس.
0: But like Jesus, forgive them.
1: ولكن كما فعل يسوع اغفروا لهم.
0: As obedient children, do not just do the minimum work required of you.
1: كأولاد الطاعة لا يكفي أن تعملوا مجرد الحد الأدنى من العمل المطلوب منكم.
0: But like Jesus, go the second mile.
1: ولكن مثلما فعل يسوع اذهب إلى الميل الثاني.
0: As obedient children,
1: كأولاد الطاعة,
0: reflect the character of your heavenly Father, which is purity.
1: اعكسوا صفة أبيكم السماوي التي هي النقاوة.
0: Reflect the character of your heavenly Father, which is truth.
1: اعكسوا صفة أبيكم السماوي التي هي الحق.
0: Reflect the character of your heavenly Father, which is sincerity.
1: اعكسوا صفة أبيكم السماوي التي هي الإخلاص والصدق.
0: Reflect the character of your heavenly Father, which is opposition to evil.
1: اعكسوا صفة أبيكم السماوي التي هي مقاومة الشر.
0: The number one enemy to holiness and life can be summarized in two words.
1: العدو الأول للقداسة في الحياة يمكن أن يلخص في كلمتين.
0: So what is the enemy of the life of obedience?
1: اللامبالاة هي عدو حياة الطاعة.
0: The indifferent attitude of so what comes from the world.
1: اتجاه اللامبالاة وعدم الاكتراث يأتي من العالم.
0: Peter tells us that as believers we cannot be apathetic.
1: ويقول بطرس إننا كمؤمنين لا نستطيع أن نكون غير مبالين.
0: In thankfulness to God, be alert.
1: فبالشكر لله ينبغي أن نكون صاحين.
0: In thankfulness to God, be holy.
1: وبالشكر لله ينبغي أن نكون قديسين.
0: Next time we will look at the third way we are to respond in thankfulness to God with reverence.
1: وفي الحلقة القادمة سنرى الطريقة الثالثة التي ينبغي بها أن نتجاوب مع الله بالاحترام والرهبة.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: برنامج أنوار كاشفة، أمثال المسيح، الحلقة 19.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في لقاء جديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح، ويقارن المثل ما بين شيء مألوف للناس وآخر ما هوش مألوف عندهم، والسبب بيش يوضح حقائق يبي صاحب المثل إنه يوصل لهم. المسيح استخدم أمثال واجدة بيش يوضح الحقائق الروحية وبيش يكشف الهدف اللي جاه أو يبين الهدف اللي جاه عشانه للعالم تانا. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية على المثل متاع رفض المدعوين للعزومة متاع العشاء، فصاحب الدعوة زعل ومشى عزم الناس المساكين والمتشردين في الشوارع، وهذا يبين الله يدعو أو يعزم كل الناس للملكوت متاعه والخلاص. خوت المستمعين، اليوم نعيش في عالم مليان بالفساد والرشوة، وما يخلاش مجتمع من الظواهر هذه اللي توجع الصراحة. وممكن بعض الناس يظنوا أن الظواهر هذه الفاسدة هي من سمات العصر الحالي متاعنا، لكن لو رجعنا للمجتمعات القديمة من مئات السنين وألوف السنين راهو حنشوف أو نلقوا أن الظواهر هذه أو الفساد هذا هو نفسه، وإن كان الانتشار متاعه أقل شوية، لكن احنا نلاحظوا ان يعني سنين هذين او ايامنا هذين او السنة هذه الفساد اكتر من 50 سنة فاتا. كل ما يتقدم الوقت او التاريخ يزيد الفساد اكتر. الانسان اللي خاش فيه الشيطان او يستخدم فيه الشيطان للشر كل يوم يخترع فيه اساليب وطرق جديدة ليدير شر بيش يغلط في حق الله ويدمر مثل الإنسانية اللي نحن المفروض نتحلو بها أو الأخلاق المفروض نتحلو بها. تكلم المخلص المسيح على مثل الوكيل الخاين. الوكيل الخاين هو كيف نحن كيف محامي توكل أو المكتب موكل قانوني. فتكلم عليه الوكيل الخاين فقال للتلاميذ نتاعه، كان إنسان غني له وكيل فبص عليه أو بصوا عليه ان يبذر في الاموال متاعه، فدعاه وقال له شنو هذا الكلام اللي وصلني عليك، سلم حساب الوكالة متاعك لانك ما تقدرش انك تكون وكيل بعد اليوم. فقال الوكيل في نفسه شنو ندير، لان سيدي حياخذ مني الوكالة، معاش نقدر يعني نشتغل وانتحشم اني نشحت، هاني عرفت شن حندير، حتى اني عزلت على الوكالة يقبلوني في بيوتهم. فدعا كل واحد وبث هذه اللي هي يعني المقدار اللي يحسبوا فيه في الزيت زي ما نقولوا ليترا وكذا، زمان كان يحسبوا فيه مقدار معين، بعدين مع تطور الانسان بدأ يستخدم في الوحدات متاع ليتر وكذا. فقال له 100 بث زيت. فقال له الوكيل خد شيك أو سك وقمعز توا واكتب 50. بعدها قال الواحد آخر وانت كم عليك، فقال له 100 كر قمح. هذه الكر اللي هو طبعا المكيال بتاع القمح زمان، كيف ما نقول حفنة قمح أو كذا هم سموها في بلاد الشام، كان متعارف هو الكر. فقال له 100 كر قمح. فرد عليه الوكيل قال له خذ صك واكتب 80. فمدح السيد وكيل الظلم لأن بحكمة الفعل امتاع هذا حصل المدح طبعا. وهنا علق المسيح وقال لأن أبناء الدهر هذا أحكم من أبناء النور في جيلهم، وأنا نقول لكم أصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنيتوا يقبلوكم في المظالم الأبدية. الأمين في الشوية أمين في الواجد، والظالم في الشوية ظالم في الواجد. الظالم ظالم والأمين أمين، اللي تأمن عليه شوية كيف اللي تأمن عليه واجد نفس الشيء يعني، هذا المقصود.
فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم فمن يأمنك مع الحق؟ وإن ما تكونوش أمناء في اللي هو للغير فمن يعطيك من اللي لك؟ الآيات هذين من 1 إلى 13 في الإصحاح 16 من إنجيل لوقا، وحنجو لشرح المثل هذا أو الآيات هذين بعد الفاصل الموسيقي القصير، فأبقوا معنا.

أخوتي المستمعين، تكلم المخلص المسيح بالمثال اللي حكينا عليه قبل الفاصل، عليه أمر واقعي يصير مع ناس واجدين في أيامنا هذه. فهو سمع، أو صاحب المال سمع أن وكيله اللي وثق به يبذر في أمواله، يعني ما كانش حريص عليها، كان يضيع فيها، فدز عليه يطلبها وطلب منه يسلم وكالته، يعني وقف على الشغل. وعرف الوكيل أن ساعتها حيفقد الوظيفة متاعه، طبعا مصدر الرزق متاعه، وخطط بالحكمة والدهاء متاعه للمستقبل كيف حيدير. وكانت الخطة متاعه أنه يطلب من الناس اللي عليهم دين السيدة أو اللي مشغلة، أن طبعا بعد ما دعاهم قال له منه يعيدوا أو يرجعوا يكتبوا الصك اللي عليهم، لأن كل واحد لما يدين واحد زمان يكتب عليه صك، كيف الشيك تو يعني يوقع عليه ويبصم عليه، أو يعني ما بيناتهم يثبت له حقه. فإنه يغيروا كتابة الصك اللي عليهم. فاللي عليه 100 أو الدين بتاعه 100 بث زيت، طلب منه إنه يكتب 50، واللي عليه دين ب100 كر قمح طلب منه يكتب 80، يعني ساعدهم في الدين بتاعهم. طبعا هذا ما عندهش حق، هو المفروض سيدة يقول له يدير هيك أو لا، هو هذا غش لسيدة، لكن هو حكمة بتاعه أو الدهاء الشيطان بتاعه، يعني طلب من كل واحد إنه يكتب صك بكمية أقل. هذا ليش؟ يعني كأنه يعني مسامحهم. ليش؟ لأنه ما يعرفوش، طبعا هو ما يدريش، صاحب الملك ما يدريش ان كل واحد كم عليه دين. هذا الوكيل هو المحاسب، كيف ما نحن نقوله توا، هو المحاسب عارف الديون بتاع سيدة كم، لكن سيدة ما هوش عارف من اللي عليه القمح، من ما يعرفش، مش عارف كم القمح، مش عارف كم الزيت اللي عليه هذاك الراجل. فهو الناس هذوما ما يعرفوش ان سيدة وقف على الشغل. فاللحظة دي لما طلب من صحابه جاي شني يبي يساعدهم، رقاد رياح مساكين عليهم دين بيساعدهم فيه نقصهم فيه، فهنا بيكسب صداقتهم هو. ولما عرف صاحب الفلوس اللي دار الوكيل هذا تعجب وعجبه الذكاء بتاعه، وبدا يمدح فيه، مفروض يعني يزعل وكيف تدير هيك وانت مجرم وسراق وهذا رزقي كيف تبذره. لكن صاحب المال يعني عجبته الفكرة الذكية الإدارة هذا، لأنه قدر يأمن مستقبله. وهنا يعني علق المخلص المسيح وقال إن أبناء الدهر، اللي هم أبناء دهرنا هذا، هم الناس الأشرار، هم أحكم من أبناء النور اللي هم المؤمنين بالمسيح في طريقة أو كيفية يدبروا أمورهم المادية ومستقبلهم عن طريق الحيلة والمكر. يعني اللي فكرة طبعا ما يتبعش في كلام الله ويسمع في كلام الشيطان وتغوي في نفسه، طبعا تلقاه شاطر في المكر والدهاء، وما فيش حاجة ما تخطرش على بالك يعني إلا يديرها بيش يدبر أموره ماديا. وهنا طلب المخلص المسيح من المؤمنين بأن يكونوا حكماء بالنسبة لمستقبلهم الأبدي، يديروا نفس الحيلة اللي دارها الوكيل هذا أو المحاسب، لكن مش للحاجات الدنيوية، للحاجات الأبدية، للمصير الأبدي. وبأنهم يستخدموا الأموال اللي تحصلوا عليها وسماها أموال الظلم، يستخدموها في عمل الرب وفي التبشير برسالة الخلاص، وهيك يربحوا النفوس للملكوت الأبدي، يعني يكون في ثمر خدمتهم. وهنا المقصود أن واحد من المؤمنين يدير حيلة هذه، مثلا المال اللي طلعه يصرفه في التبشير باش يجيب ناس للإيمان ويتحصل على خلاص أو يضمن أرواحهم في الملكوت الأبدي. وأضاف المخلص المسيح وقال راه الأمين في الشوية يكون أمين في الواجد، والظالم في الشوية يكون ظالم في الواجد. يعني إن المهم في الأمر هو أمانة الإنسان. فهنا تشوف إن لما واحد يدير مثلا محاسب يخون الأمانة ويمسكوه في قضية، شن يحصل لما يجي قدام المحكمة؟ كانوا سارق مبلغ بسيط يحكموا عليه
فترة بسيطة، وإذا سارق مبلغ كبير تزيد عدد سنين. طبعا هذا مش منطق، هذا منطق بشري. المشكلة الأمانة، خان الأمانة، ظلم، سرق، قتل نفسها. عموما هذا اللي حب يوضح المسيح، باش ينقل صورة فكر الله لنا احنا البشر، وكيف ما قلنا الظالم في الشوية يكون ظالم في الواجد، والمهم هو في الأمر هذا هو أمانة الإنسان. وسأل المسيح سؤال وقال إن ما كانش الإنسان أمين في مال الظلم فمن حيأمن عليه الحق، وإن ما كانش أمين في اللي هو في الغير فمن حيعطيه حقاته. ننتقل أخوتي المستمعين لفاصل قصير، فابقوا معنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما عرفنا من الآيات ومن التفسير اللي قبل الاستراحة إن الأمانة هي من الأمور الهامة اللي لازم يتحلى بها الإنسان، ولما يفقد الإنسان الأمانة متاعه طبعا تنهان كرامته وتلوث سمعته، وهذا نشوفوه يعني بشكل يومي في بلادنا في مدينتنا في شارعنا. شوف الإهانات، ليش؟ لأنه مثلا سرق أو دار جرم، فهنا الإنسان المفروض ما يخونش الأمانة باش ما تنهانش كرامته وتلوث السمعة متاعه، وحتى أن بالشيء هذا أنه يقدر يضمن النفس مصدر عيشة ما يديرهاش يعني ويأمن مستقبل، لازم يدير الشيء هذا. في المقابل الأمين لابد أن ينجح في الأعمال بتاعه إن ما كانش اليوم في المستقبل، لأن الأمانة كيف القناعة، القناعة كنز لا يفنى، حتى الأمانة كنز لا يفنى. لما أنت تدور على واحد بيش تحط عنده أمانة حتيجي تشوف في الناس إذا واحد عليه شبهة بسيطة قالوا يا ودي راهو احتمال ياكلك في فلوسك، أكيد مش حتأمنه، لكن واحد سمعته مية مية أكيد هو اللي حط فيه الأمانة. وطبعا الله حكافي الأمين هذا على الأمانة بتاعه، وإن حتى ولو بننا الأمر عكس الشيء هذا، لكن هتعرف أخوتي المستمعين إن من الصعب في الأيام هذه اللي كثر فيها الفساد إن يكون الإنسان أمين، ففي إغراءات واجدة في الدنيا هذه تجذب الإنسان وتحاول أن توقع في الشرك متاع الظلام والخيانة الأمانة، والهدف ديما متاعه يبدأ أنه يتحصل على أكبر أو المزيد من المال بأقصر الطرق. لكن هل هذا هو الطريق السليم؟ أكيد لا. الأمانة ما تقتصرش على الناحية المالية بس، مش على الماديات على الفلوس، لكن الأمانة تقتصر حتى في تأدية العمل، والأمانة في الوقت مواعيد. يعني موظفين اللي تلقاه ديما يجي متأخر وأول واحد يطلع من الشغل هو قبل الموعد، والله ديما يقدم في أعذار عندي مستشفى عندي موعد عندي كذا بيش ما يشتغلش، هذه خيانة تأدية العمل طبعا. والأمانة تجاه الزملاء والأصدقاء، الناس أنت لما يصير لك مناسبة تمرض كذا عرس الناس ديما تجيك لكن أنت ما توصلش في الناس ما تمشيش، هذه خيانة برضو للأصدقاء والزملاء، لازم واحد يرد لهم نفس الشيء هم يواصلوا فيه في ساعة الشدة والكرب، لازم هو يواصلهم ويساعدهم حتى هو. وطبعا الأمانة في أنك توصل الحاجات الأغراض والرسائل، إذا واحد وصاك وصام مثلا الأمانة لازم توصلها، إذا واحد أعطاك شيء قال لك سلم الفلان لازم تتوصل، مش تحطها في حوشك أو في السيارة وتخليه تنسى، لا لازم يكون في أمانة في الأغراض هذه. وشيء ثاني خطير جدا جدا، الأمانة في كتم الأسرار. يعني أنا لما نحكي مع صديق نقول له كذا يقول لي شنو أنا ما فهمت الشن فيه، نقول له في سر، نقول لك ما تحكيش هاد يوعدني ما يحكيش، ونقول له السر. المشكلة بعد ما نطلع في خلال ساعة الدنيا كلها تعرف، ما أنا نأمن وهو أمن غيري، صديقي نأمن هو يأتمن في زوجته أو في ولده، يقول له ما تقولهاش هذا سر، بس زوجته ولد زوجته عندها أمها عندها أختها وهكذا. وطبعا إفشاء الأسرار هذه خيانة للأمانة، ما فيش مجال للنقاش. فهل أنت أخوتي المستمعين أمنا في مختلف المجالات أنت حياتكم، كيف الشغل واو واو والحاجات هذين اللي حكيناهم في السابق؟ عندنا في الكتاب المقدس أمثلة واجدة على ناس كانوا أمنا وتحملوا ضيقة والإهانة على خاطر أمانتهم، ففي الكتاب المقدس في أمثلة واجدة، لكن الناس هذوما تحملوا الضيقة والإهانة نتيجة أمانتهم أنهم تحصلوا على بركات الله في النهاية. ومنهم خصوصا يعني مشهور واجد في الكتاب المقدس يوسف الصديق، وفي حتى النبي دانيال والرسول بولس وغيرهم واجدين أمناء وانشهروا بالأمانة متاعهم للنهاية، حتى لو على قطع رقبته يبقى وفي للأمانة. والله طبعا حثنا عليه الأمانة وطلب منا نسعولها كيف ما رينا في المثال متاع الوكيل الخاين.
كيف ما نشوفوها كويس أو مطلبة من الله. إذا نحن راجعنا اللي كتبه سليمان الحكيم في كتاب أو سفر الأمثال في الإصحاح 28 والآية 20، ونشوفوا الكلام هذا أن هذه حقيقة واضحة يلمسها ناس واجدة في حياتهم العملية. لكن السؤال هو كيف نقدر نكون أمناء، وهل مجرد أن نصمم أن نكون أمناء أو تصميمنا على أن نكون أمناء يخلينا فعلا أمناء؟ نحن كبشر خطاة ما نقدروش أن نكون أمناء، لكن تكون الأمانة جزء ما يتجزأش من صفات الإنسان الجديد. وهيك لما نجو بالتوبة لله ونؤمن بالفادي المسيح يخلقنا الله خليقة جديدة ويحل فينا صفة الأمانة مع غيرها من صفات الحميدة الواجدة. فالسؤال هنا لكم خوتم المستمعين، هل أنتوا تودوا أنكم تكونوا أمناء فتحصل على بركة الله؟ هذه فرصتكم أنكم تجوا تائبين وتعترفوا بخطاياكم وتتوبوا على ذنوبكم وتطلبوا الخلاص والفداء من الله، باش تضمنوا حياتكم الأبدية، في نفس الوقت باش تضمنوا تغييركم أو تغيير صفاتكم من جوا كإنسان، وتبدأ الروح القدس هي اللي ترشد فيكم لكل شيء حسن ويرضى عليه الله. ختاما لهذه الحلقة أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار راسلونا على عنواننا اللي هو

www.radioclv.org أو بعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

شفت واحد قبل كده فقير غني؟ فقير غني؟ آه أقصد فقير غني، يعني عنده إمكانيات وفلوس مش كبيرة لكنه غني ومستمتع ومبسوط. كتاب مقدس بيعلمنا حاجة شبه كده، بيقول إنه ربنا إدى كل إنسان غنى، مش قال غنى، غنى مش معرفة بالألف واللام، غنى معين ومال معين. المال هنا مش بس البنكنوت، المال هي الممتلكات والملكات والمواهب والصفات اللي موجودة بقدر معين عشان خاطر يستمتع. هو بيقول كده ويفرح بتعبه.

كمان يخلي الناس اللي معاه مستمتعين. الرب يسوع المسيح عمل دوت مع التلاميذ، كان بيخليهم ينجزوا، بيمدحهم وبيقدرهم، كان بيقول لهم لدرجة بيقول لهم الأعمال اللي أنا بعملها تقدروا تعملوا زيها ويمكن كمان أحسن منها، هو بيقول لهم كده. كمان كان بيأكلهم ويشربهم هم والناس اللي كان بيعلمهم، وكمان كان بيسندهم وقت الشدة، كان بيطبطب عليهم. احنا محتاجين ناخد ده نموذج لحياتنا، احنا مدعوين ان احنا نكون صناع سعادة في حياة الناس، بس مش هقدر ابقى صانع سعادة وانا مش سعيد، مش هقدر ابقى صانع سعادة وانا ما عنديش غرض عايش عشانه. كمان في آية حلوة قوي في الكتاب المقدس بتقول الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. لو زرعت بالدموع والتعب هحصد بالابتهاج. في ثقافة غريبة جدا العالم بيقولها ان انا ممكن انجح بدون تعب، ممكن انجح بالفهلوة. مفيش نجاح مستمر وعميق من غير تعب ومن غير مجهود. ممكن يكون في نجاح مؤقت بدون تعب بالفهلوة، ولو نفع مرة ما ينفعش كل مرة. تخيلوا كده واحد دخل الامتحان وغش في الامتحان، هينجح على فكرة، بس لما يطلع للحياة العملية هيبقى فاشل، مش هيبقى ناجح. لكن الشخص اللي بيجتهد وبيذاكر وبيشتغل على نفسه هو اللي بينجح نجاح مستمر وعميق. والنجاح دوت على فكرة ما هواش حاجة مؤقتة وما هواش حاجة واقفة عند مرحلة معينة. أنا نفسي نتعلم مع بعض إن إحنا نخلي النجاح unlimited game، لعبة غير محدودة. عارفين الجيمز اللي بنلعبها على الموبايل؟ تخيلوا كده لو الجيم ديت 10 مستويات، لو في لعبة 10 مستويات، بعد ما بوصل للمستوى العاشر غالبا بدلت اللعبة، بمسحها. لكن اللعبة تفضل قاعدة معايا على الموبايل بتاعي أو على الكمبيوتر بتاعي لو هي فعلا غير محدودة طول الوقت. بالعكس، طول الوقت عندي شغف ان انا افتح ليفل جديد او ان انا اوصل ليفل جديد. انا نفسي النجاح بتاعنا يكون كده، بس ده محتاج مجهود، محتاج محاولات، محتاج مثابرة. بفشل وبنجح وبفشل وبنجح وبحاول وبصبر عشان خاطر اوصل للنجاح. الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. هنكمل مع بعض الحلقة الجاية ان شاء الله التأثير والاستمتاع بالحياة. كان معاكم إيهاب ثروت، برنامج

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
2: يا رب، أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي، تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الإبن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحش. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جدا. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة. وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت الترنيمة التي ترنمت، وبلا استئذان مضت.

0: بكل اللي بيسمعونا وحلقة جديدة من برنامجكم أنا امرأة. خليكم معانا، نخرج لفاصل ونرجع مع معلومة تهمك.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكم، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة عن الليمون. بيقولوا عن الليمون إن هو منقي للدم، يعني بيساعد الجسم على التخلص من سمومه. وثمرة الليمون فعالة في محاربة الأمراض المرتبطة بالعدوى، وكمان مفيد لمرضى القلب، وهو من أهم المهدئات الطبيعية. ولما الإنسان يشرب مزيج من عصير الليمون وزيت الزيتون، ده بيساعد في تفتيت الحصوات المرارية. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة.
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامج أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة.
1: أنا أستير، بنت بسيطة من شعب الله اللي كان مسبي. بابا وماما ماتوا وأنا صغيرة، وأخدني ابن عمي مردخاي واعتبرني بنته ورباني، وكان بيحب ربنا جدا. ولما الملك كان بيدور على بنت جميلة تكون ملكة بدل الملكة القديمة اللي عصت كلامه، كنت أنا من ضمن بنات كتير. ولما جه دوري عشان الملك يشوفني اختارني وبقيت ملكة، ودي كانت خطة إلهية لإني كان ليا دور إني أنقذ شعبي من شخص شرير جدا كان عايز يقضي علينا، لإن ربنا أعطاني حكمة وأفكار ونعمة في عينين الملك، وكنت كل ما أطلب منه حاجة كان بيوافق، وبكده حافظت على شعبي وكان قضاء على الأشرار.

استير رغم إنها بنت عادية جداً لما بقيت ملكة ما تكبرتش على شعبها وعرفت إنها لازم يكون ليها الدور مع إنها كانت ممكن تخاف وتفكر في نفسها وبس اعتمدت على إيمانها بالله وكانت قبل ما تعمل أي خطوة أو أي حاجة بتصوم وتصلي كانت نور لكل اللي حواليها وهنكمل معاكم في كلامنا بعد الفاصل اللي جاي.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مر جنبي، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني معانا. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي تعلمناه النهاردة ونمارسها في حياتنا. يا ترى المكان اللي ربنا حطك فيه، إذا كان عيلة أو جامعة أو شغل معين أو بين الجيران، أنت نور ليهم؟ فكري تكوني إزاي بتقومي بدور مفيد في حياة كل اللي حواليك. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على عنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك، جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك، لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

0: لما يسوع المسيح هيجي في مجده مكتوب في سفر الرؤيا إصحاح 19 إنه هيجي وهو راكب على حصان أبيض، هتكون معاه جيوش السماء علشان يقضي على كل أعدائه، وهيحكم بقضيب من حديد ويدوس على معصرة خمر غضب الله القدير وسخطه. مفيش مفاوضات، مفيش محادثات سلام، دمار شامل بس وبداية ملكوته على الأرض. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتر صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 7 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك راجع ينتصر.
1: هي دي العينين اللي اتولدت في بيت لحم واللي كانت لازم تتأقلم مع النور الضعيف في المذود. هي دي العينين اللي بكت على مدينة أورشليم. هي دي العينين اللي مليانة رحمة اللي كلنا بنربطها بيسوع، لكن هي دي نفس العينين. دي عينين المسيح اللي قام من بين الأموات طبعا، لكن هو ده نفس يسوع اللي اتكتب عنه في العهد الجديد، واحنا بنبص لحياته وموته ودفنه، هو نفس يسوع. لكن دلوقتي يعني زي

الدينونة زي ما بيوضح سفر إشعياء. اللبس المغموس في الدم بيرمز لحقيقة إن الدينونة جاية لكوكب الأرض، وهي دينونة شديدة جدا جدا. لكن دلوقتي أنا عايزك تلاحظ حاجة، أنا قلت لك إنك هتشارك في الحدث ده، ده لو كنت مؤمن. لاحظ اللي مكتوب في الآية، والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا أبيض ونقيا. مين هي جيوش السماء دي اللي واقفين في صفوف ولابسين كتان ناعم؟ لحسن الحظ مش لازم نخمن، هتلاحظ في بداية الإصحاح إنه كان بيتكلم عن عشاء عرس الخروف، واتكلم عن اللي كانوا واقفين في صفوف ولابسين كتان ناعم، وهو بيتكلم عن المؤمنين. هو بيتكلم عن اللي لابسين كتان أبيض علشان خطيتهم اتغطت بموت يسوع المسيح، وعشان كده كمان قادرين على المجيء مع يسوع، والكنيسة اللي اتخطفت للسماء دلوقتي جاية مع يسوع. وبص على الآية، أنا مش بخترع الكلام ده، إحنا معانا نفس وسائل النقل اللي مع يسوع نفسه، إحنا برضو جايين بخيول بيضة، رغم إن ممكن يكون المعنى ده رمزي. إحنا راجعين وجايين مع يسوع، إحنا بنشارك في انتصاره، إحنا بنتبعه في الانتصار، وهو نازل لجبل الزيتون وهو بيقتل كل أعدائه، إحنا موجودين معاه برضو ونقدر نشارك. مفيش أي دليل إننا هندخل في أي معركة، والسبب اللي بيخليني أفكر كده هو إننا مش معانا أي سلاح، والسبب في إننا مش محتاجين ندخل أي معركة هو علشان يسوع فعلا بيعمل كل حاجة. يسوع بيقتل الأشرار، وإزاي بيعمل كده؟ هو بياخد سيف ويقتلهم واحد واحد؟ لا، الكتاب المقدس بيقول إن السيف اللي بيخرج من فمه هي كلمة الله، هو بيعمل كده بأمره زي ما بيقول النص في الآية الأخيرة، هو بيتكلم عن يسوع كلمة الله، هو بيتكلم بيها وبتحصل. فكر في قوة يسوع، فكر في حقيقة إنه لما كان هنا على الأرض والعاصفة حصلت في بحر الجليل، هو كلم العاصفة وقال أسكت، وبعدها حصل هدوء والريح وقفت. يسوع جه عند قبر العازر وقال لعازر هلم خارجا، وخرج وهو بيترنح، لكنه كان عايش وموجود على الرغم من إنه اتحط في القبر من 4 أيام، وده حصل بأمر من يسوع اللي بيحارب. أنا قلت لك المرة اللي فاتت في تسالونيكي التانية، بولس الرسول بيساعدنا إننا نفهم إزاي يسوع بيحارب وإزاي بيقضي على الأشرار. مكتوب الرب يبيده بنفخة فمه، نفخة واحدة وكلهم يختفوا. كل الأعداء اللي متجمعين ضده هيلاقوا نفسهم عاجزين في حضور يسوع، ولما هيجي الكتاب المقدس بيقول إن مكتوب على ردائه وعلى فخده ملك الملوك ورب الأرباب. ما تحطش يسوع في نفس الرف زي كريشنا أو بوذا أو أي حد تاني، ما تحطهوش أبدا على نفس الرف، ده ملك الملوك ورب الأرباب على كل أنبياء العالم وعلى كل ديانة العالم. في العهد الجديد لما بنفكر في الميلاد بنكتشف إن يسوع جه للفداء، لكن هنا يسوع جاي يدين. في حاجة تانية عايز أشير ليها قبل ما ألخص الكلام ده، هتلاحظ أنه مكتوب في آية 17 ورأيت ملاكا واحدا واقفا في الشمس فصرخ بصوت عظيم. أنا بحذرك الموضوع هيبقى فظيع دلوقتي، قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء هلم اجتمعي إلى عشاء الإله العظيم لكي تأكلي لحوم ملوك وكل الناس التانيين. واو، في كذا حاجة. أولا الملاك بيدعي طيور السماء إنها تيجي علشان النسور، فاكر كلام يسوع عن الجثث، النسور هيكون عندها حاجات كتير تاكلها. ولاحظ إن الملاك بيعلن ده قبل ما يسوع يقتل أي حد بكلمة من فمه. الملاك عارف إن ده موضوع منتهي، هو صحيح إن المعركة ابتدت والمعركة لسه ما خلصتش، لكن المعركة محسومة، يسوع جه، المعركة انتهت. وعشان كده اللي بيحصل في النص هو إن الملاك بيعلن قبلها إن يسوع جه، وبعدين الوحش والنبي الكذاب بيترموا في بحيرة النار. في عظة في السلسلة دي عن عرش الدينونة العظيم الأبيض، وهنتكلم عن الجحيم في الوقت ده، لكن السبب في إنهم يترموا على طول في بحيرة النار وإنهم يكونوا قبل الكل هو بسبب تأثيرهم على الناس. افتكر إن عذاب الجحيم مش واحد بالنسبة للكل أبدا، اللي كانوا عارفين أكتر وضللوا الناس عذابهم هيكون أعظم.
تأثير ده وأهميته كبيرة جدا، لكن احنا هنتكلم عنه لما نتكلم عن عرش الدينونة العظيم الأبيض.

0: اللي عايز أعمله هو أني ألخص شوية أفكار في عقلك. الأول هو بخصوص الدروس المستفادة، أنا عايز أقول كلمة عن يسوع اللي إحنا بنتكلم عنه. أنت عارف أن يسوع اللي اتولد في بيت لحم واللي الكل بيحبه، أوه مش ده حلو جدا؟ الطفل الصغير ده وهو بيلمس قلوبنا في الميلاد وكلنا بنفرح بكده، وأنا طول الوقت بوعظ عن كده وإحنا بنحب قصة الميلاد. افتكر ان يسوع اكتر من مجرد يسوع المحب، اللي ممكن يتفهم غلط النهاردة انه يسوع اللي عنده رحمة ملهاش نهاية. هو عنده فعلا رحمة ملهاش نهاية، لكن هو برضو يسوع اللي بيجري الدينونة. ممكن اشرحها لك بوضوح اكتر. مهما عملنا مش هنبقى بنبالغ لما نقول ان يسوع بيكره الخطية كره شديد. عشان كده عندك تسونامي من الدينونة هيحصل. لكن بعد ما قلت كده أنا عايز أقول برضو أنه مهما عملنا مش هنبقى بنبالغ لما نقول أن يسوع بيحب اللي بيؤمنوا به محبة شديدة جدا. في الحقيقة حبه ليهم زي حبه للآب ومحبة الآب ليه. محبة يسوع ليهم هي محبة قوية جدا زي ما شفنا في يوحنا 17. لما تتكلم عن يسوع تقدر تتكلم عن يسوع الرحيم، وكويس جدا انك تعمل كده، لكن افتكر انه مكتوب في تسالونيكي التانية انه لما يجي هو بيتكلم عن الحدث ده، هيجي في نار مشتعلة ينتقم من اللي ما يعرفوش الله ومش بيطيع وصايا الانجيل. هو ده نفس يسوع، واحنا لازم نحط ده في عقولنا. ثانيا انا عايز اقول كلمة عن الخلاص. دي حاجة صعبة شوية وانا كنت متردد اقولها ولا لا، لكن انا هقولها. فيه نوعين عشاء في الآية دي في إصحاح 19 من سفر الرؤيا. في عشاء عرس الخروف، وبعدين زي ما الملائكة قالوا فيه عشاء الله العظيم. فيه نوعين من العشاء لكن في اتجاهين مختلفين، نوعين مختلفين من الناس. زي ما انت شايف ان فيه الناس اللي لابسين لبس أبيض بيحضروا عشاء عرس الخروف، وبعدين فيه عشاء تاني هنا. وأنا بخمن علشان أوضح الموضوع بشكل أكبر من كده، إما إنك تشارك في عشاء عرس الخروف أو على الأقل تبقى أنت العشاء بالنسبة للطيور. ده اللي بتقوله الآية، واللي بيعمل الفرق ده كله هو الرداء الأبيض. زي ما أنت شايف إحنا عندنا رداء البر اللي أخدناها على حساب يسوع وإحنا واقفين لابسين البر ده. يا صديقي عمرك فكرت في كمية الخطايا اللي بيغطيها الرداء الأبيض ده؟ بالمناسبة أنا بفكر فيك وبفكر في نفسي. فكر في الفرق اللي بيحصل لما بتلبس بر يسوع وتدخل السماء كأنك أنت يسوع، عشان في الحقيقة أنت ملكش أي علاقة بالموضوع. هو هدية مجانية يسوع بيعطيها للي بيؤمنوا بيه. مش دي حاجة مدهشة؟ عشان كده يا صديقي لو عمرك ما أمنت بيسوع، لو سمحت بعد العظة دي ما تفكرش أن هيكون ليك عذر لما تقف قدام الله. مش هيكون ليك أي عذر. أنا بدعوك أنك تلبس رداء، رداء أبيض يسوع هيديهولك لو جيت له. عشان كده لو سمحت في يوم الدينونة ما تقولش أنا ما سمعتش وما فهمتش. أنا بساعدك أنك تسمع وبساعدك أنك تفهم. في كلمة أخيرة، واضح جدا أن فيه مصيرين مختلفين هنا وهنتكلم عنهم في عظة تانية. عندك هنا القديسين اللي مع يسوع للأبد، وبعدين عندك هنا الناس اللي في بحيرة النار للأبد. والتقسيم ده للأبد وملوش نهاية. كل ده علشان فيه ناس بيثقوا في يسوع وأخدوا رداء الحرية، وناس تانيين قالوا أنا أفتكر أني هقف لوحدي. زي راجل قال لي على الطيارة أنا هكون كويس، أنا هعتمد على سجل أعمالي. يا صديقي أنت معتمد على سجل أعمالك بس مش هيطلع كويس. أنت لازم تعتمد على عمل يسوع المسيح.
1: يا صديقي عايزين نشجعك أنك تؤمن بالمسيح. أنت محتاج رداء البر، والوحيد اللي يقدر يديهولك هو يسوع المسيح. إحنا مهتمين بالنبوات علشان عايزين نعيش حياة مقدسة، وبنتمنى أن ده يكون هو نفس الدفع بتاعك. السلسلة دي بعنوان الملك جاي، وعايزين نأكد لك النهاردة أنه في الطريق. الرب يباركك، نشوفك المرة اللي جاية في الرب حتى الفوز. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الملك راجع ينتصر، وهي سابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز، هنبدأ رسالة عن الألفية، ألف سنة من السلام تحت حكم يسوع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتا ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

اخوتي واخواتي ابناء ليبيا الاحباء، سلام لكم من الرب يسوع المسيح ونعمه، ومرحبتين بكم في برنامجكم سلام المسيح الشعب ليبيا.

نقول لكم مرحبتين بيكم في حلقة اليوم، ونتمنى من رب يسوع تكون معنوياتكم مرتفعة وما تكونوش استسلمتوا للهم والغم والياس والمشاكل النفسية الأخرى. الصراحة الواحد ما عندهش اللي يصلي للرب يسوع أن يخفف على شعبنا حمام الدم اللي حاصل الأيام هذه. وأول شيء لازم نديروه أن نقرأ في كتاب الله المقدس ونشوفه كيف الأنبياء والرسل ما فقدوش الأمل في رحمة الله والسلامته. ومن المعروف أن النبي الله داود كان من أكثر الأنبياء واجهاته مشاكل ممكن تكون أكثر وأصعب من مشاكلنا اليوم. فنشوفه شنو يقول لما يشعر بالحزن العميق، فقال في المزمور رقم 116:

حبيت لأن الرب يسمع صوتي، وترجاي له لأنه ميل ودنا ليا، فندعي له بطول عمري. حاصرتني خيوط الموت، ضربتني شدايد الحفرة، عانيت ضيق وحزن، وباسم الرب دعيت. آه يا رب نجي نفسي، الرب حنان وصاحب وإلهنا رحيم. الرب حافظ لرقاد الرياح، تذللت له فخلصني. أرجعي يا نفسي لراحتك، لأن الرب دار فيك خير. لأنك انقذت نفسي من الموت، وعيني من الدمعة، وكراعي من الزلق. نمشي قدام الرب فرض الحيين، أمنت عشان هكي تكلمت. أنا تذللت واجد، أنا قلت في حيرتي كل إنسان كذاب. شنو نقدم للرب؟ مقابل كل حسناته ليا كاس الخلاص نشرب، وباسم الرب ندعو نوفي نذوري للرب. مقابل كل شعبه عزيز في عيون الرب موت المتقين. آه يا رب أنا عبدك ولد خدمتك، فكيت رباطي، فلكي نذبح ضحية حمد.

أخوتي المستمعين، في أيامنا الصعبة هذه أكيد يسيطر علينا الشعور بالفشل، والشعور هذا إذا نحن استسلمنا له حيقضي على حياتنا. لذلك لازم نكون أقوياء بإيماننا بالمخلص المسيح، له كل المجد. ونشوف النبي داود كيف كان يسبح في الله ويحمد فيه في لحظات الفشل، وهذا نشوف فيه واضح في المزمور رقم 31 اللي يقول: عليك يا رب توكلت، ما تخلينيش ننهان طول العمر، بعدلك نجيني، انميل الوذنك بسرعة انقذني، كون لي صخرة حصن، حوش ملجأ لتخليصي، لأن صخرتي وملجأي أنت، عشان اسمك تهديني وتمشيني، طلعني من المصيدة اللي دراها لي، لأنك أنت حصني، في يدك نحط روحي، فديتني يا رب إله الحق، كرهت اللي يتبعوا في الباطل والكذب، أما أنا فعليه الرب توكلت، نبتهج ونفرح برحمتك، لأنك شفت مذلتي، وما نسيتش في الشدايد نفسي، وما حبستنيش في يد العدو، لكن حطيت في الوساعة كراعي،

ارحمني يا رب لاني في ضيق، سكرت من الغم عيني نفسي وبطني، لان حياتي ضاعت بالحزن وعمري بالنهيد، ضعفت بشقايا قوتي وطقطقت عظامي، عند كل اعدائي انفضحت وعند جيراني بالكامل، ورعب لاصحابي اللي شافوني طال هربوا مني، انتسيت من القلب كيف الميت قعدت كيف الكباية المكسرة، لاني سمعت كلام في قفايا من ناس واجدة، الخوف محاصرني لان مؤامراتهم مع بعضهم علي، فكروا في انهم ياخذوا نفسي مني، اما انا فعليك توكلت يا رب.

قلت: إلهي أنت في يدك أجلي، نجيني من يد أعدائي ومن اللي يلزوا فيا، نور بوجهك علي عبدك، خلصني برحمتك يا رب، ما تخلينيش ننهان لأني دعوتك الأشرار هينهم، وخلي الهاوية مقرهم، خرج شفاه في الكذب المتكلم على الصديق بالوقاحة بكبرياء واستهزاء، ما أعظم جودك اللي فاض على عبادك، ودرت المتكلين عليك مع أولاد الناس، تسترهم بستر وجهك من مؤامرات الناس، تدسهم في الضلالية من كلام اللسان، مبارك الرب لأن خلى رحمت لي، عجب في مدينة محصنة، وأنا قلت في حيرتي أنا اختفيت من قدام عينك، لكنك سمعت صوت دعايا لما صرخت لك: حب الرب يا كل المتقين، الرب حافظ الأمانة ومعاقب بقوة اللي متكبر، خلي التقوى وتشجع قلوبكم يا كل اللي تراجوا في الرب. هذا هو الدعاء خوت المستمعين وأحبائي اللي لازم علينا كلنا ندعوه ربنا المسيح، له كل المجد في أيام ولحظات الفشل، بيش يعم سلامة بيننا ويقوي قلوبنا ونعيش في راحة نفسية لآخر لحظة من لحظات حياتنا. خوتي المستمعين، اطلبوا وصلوا في كل وقت، وهذه فرصتكم بيش تؤمنوا بالمخلص يسوع المسيح اللي هو رئيس السلام من يوم ولادته ولآخر الدهر وأبد الآبدين. آمين يا رب.

وتو تعالوا أخوتي المستمعين وخواتي المستمعات نصلوا مع بعضنا ونطلبوا من الله أن يتدخل وينقذ شعبنا من الخراب. صلوا وقولوا معايا من قلوبكم: أيها الرب يسوع المسيح، نحن ندعوك باسمك القدوس طالبين الخلاص والسلام الهنة في ليبيا، فأنت الله اللي تخلص بدمك على الصليب كل إنسان من ذنوبه، وأنت رئيس السلام اللي يزرع في الأرواح والقلوب سلامك الشافي بنعمة روحك القدوس اللي يدز لنا، اشفي نفوسنا من ضعفها وانحرافها، واشفي أرواحنا من حزنها وهمومها ويأسها، واشفي قلوبنا من الحقد والبغضاء والأنانية، وأزرع سلامك في وطننا ليبيا وفي كل الأمم والشعوب، وخلينا نديره في الخير بيش نكون أولاد الله المزبوطين في أيامنا الصعبة هذه. بارك يا رب عائلاتنا بيش تكون مدرسة للقيم الإنسانية والروحية، وتكون كنيسة صغيرة بيتية تنشر الإيمان وتعيش بالصلاة وتكبر بروح القداسة. وفي أيامنا الدموية هذه ألهمنا وقوينا كل واحد من مكانه والموقع متاعه، وألهم واهدي قادة حكومتنا واهديهم للصواب بيش نوقفوا حمام الدم اللي بين أولاد بلادنا، وحتى نقدروا نحاربوا الفقر المادي والروحي والأخلاقي والثقافي، ونبنوا مجتمعنا على أساس السلام والاستقرار اللي مش حيصير إلا باسمك وبقوة اسمك أنت وبس يسوع المسيح. لك المجد والشكر والتسبيح ربنا وإلهنا يسوع المسيح من توا وإلى الأبد، آمين.

0: إخواني الأحباء، إذا حبيتوا تشاركونا بأي شيء وإلا عندكم استفسارات دزونا على العنوان اللي تسمعوه في آخر الحلقة، ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معاكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك الأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.
1: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: How delighted we are that you have tuned in to this broadcast once again.
1: كم يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
0: And if you are listening to this broadcast for the first time,
1: إذا كنت تصغي إلى هذا البرنامج للمرة الأولى,
0: we have just started a series of messages from 1 Peter.
1: قد بدأنا سلسلة من الرسائل لدراسة رسالة بطرس الأولى.
0: Last time we started learning how we are to respond to the sevenfold blessings that God has given us.
1: بدأنا في الحلقة الماضية دراسة كيفية التجاوب مع البركة السباعية التي أعطاها الرب لنا.
0: Peter tells us that there are six different ways we need to respond to God's blessings.
1: يخبرنا بطرس أن هناك ستة طرق مختلفة للتجاوب مع بركات الله.
0: We learned that we are to respond to God's blessings in an attitude of gratitude.
1: تعلمنا أن علينا أن نتجاوب مع بركات الله علينا بروح العرفان بالجميل.
0: Out of this gratitude, our behavior must reflect our thankfulness for these blessings.
1: وبسبب هذا العرفان بالجميل ينبغي أن يعكس سلوكنا شكرنا لأجل هذه البركات.
0: Our lifestyle must mirror these blessings.
1: أسلوب حياتنا ينبغي أن يكون مرآة لتلك البركات.
0: Our lives must mirror the good name.

0: of Jesus.
1: حياتنا ينبغي أن تكون مرآة لاسم يسوع الطيب.
0: In 1 Peter chapter 1 verse 13, Peter said,
1: يقول العدد الثالث عشر من الأصحاح الأول من رسالة بطرس الأولى,
0: Gird the loins of your mind.
1: منطقوا أحقاء ذهنكم.
0: This means we must live our lives being spiritually alert, not asleep.
1: وهذا يعني أننا ينبغي أن نحيا حياتنا الروحية صاحين وليس نائمين.
0: We will take a moment and look at the scripture in 1 Peter 1:13 to 16.
1: دعونا نتأمل لحظة في كلمة الله مما جاء في العدد الثالث عشر إلى العدد السادس عشر من الأصحاح الأول من رسالة بطرس الأولى.
0: Let's read it together.
1: دعنا نقرأ هذه الآيات معا. لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين, فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح كأولاد الطاعة. لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم, بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة, لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس.
0: When you are a believer who is counting your blessings,
1: عندما تكون مؤمنا تعد بركاتك,
0: not only do you gird your loins,
1: فأنت لا تمنطق أحقاءك فحسب,
0: but you are also to be sober and self-control.
1: بل إن عليك أيضا أن تكون صاحيا ومنضبطا.
0: Many people of the world are not fond of the word self-control.
1: كثيرون من الناس في العالم لا تعجبهم كلمة ضبط النفس.
0: But Peter says that self-control is absolutely essential for the thankful believer.
1: لكن بطرس يقول إن ضبط النفس أمر أساسي مهم جدا بالنسبة للمؤمن الشاكر.
0: Self-control is an absolute necessity for the grateful believer.
1: ضبط النفس ضرورة حتمية للمؤمن المعترف بالجميل.
0: This image of sobriety Peter derives from the all too familiar world of drunkenness.
1: ويشتق بطرس هذه الصورة من الصحو, من عالم كان السكر فيه أمرا مألوفا.
0: I will say more about this when we get to chapters 4 and 5.
1: سوف أتحدث عن هذا الأمر أكثر عندما نصل إلى الأصحاح الرابع والأصحاح الخامس من هذه الرسالة.
0: But for now,
1: ولكن بالنسبة للآن,
0: I want you to know several things.
1: أود أنك تعرف أشياء عديدة.
0: Most people who get drunk do so for one of two reasons.
1: معظم الناس الذين يسكرون يفعلون ذلك لسبب واحد أو لسببين.
0: They get drunk either because they do not want to face reality.
1: هم يسكرون إما لأنهم لا يريدون أن يواجهوا الحقيقة,
0: or because they are afraid of the future,
1: أو لأنهم خائفون من المستقبل,
0: and sometimes both,
1: وأحيانا لسببين معا.
0: But the Christian believer does not have a need to lose touch with reality.
1: لكن المؤمن المسيحي ليس في حاجة إلى أن يفقد اتصاله بالحقيقة والواقع.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because he or she already knows that God is walking with them step by step.
1: لأنه سواء أكان رجلا أو امرأة يعلم أن الله يسير معه خطوة خطوة.
0: The believer knows that God is always with them in the present.
1: المؤمن يعرف أن الله دائما معه في الحاضر.
0: The believer knows this because God promised us.
1: المؤمن يعرف هذا لأن الله وعدنا بذلك.
0: I will never leave you nor forsake you, says the Lord.
1: لا أهملك ولا أتركك, هكذا قال الرب.
0: How can you count your blessings and still want to lose touch with reality?
1: كيف يمكن أن تعدد البركات التي لديك إذا كنت تريد أن تفقد الاتصال بالواقع والحقيقة؟
0: Or escape from God's presence.
1: أو تهرب من حضور الله.
0: Christians are also confident about the future.
1: المؤمنون واثقون من جهة المستقبل.
0: A believer knows that the future is certain.
1: المؤمن يعرف أن المستقبل مضمون.
0: A believer knows that in death they will be with the Lord.
1: المؤمن يعرف أنه بالموت سيكون مع الرب.
0: Peter takes the allegorical drunkenness of the body.
1: يتخذ بطرس من الصورة المجازية لسكر الجسد.
0: And he applies it to the spiritual realm.
1: ويطبقها على المجال الروحي.
0: Peter applies it to our spiritual life and our spiritual walk.
1: بطرس يطبق ذلك على حياتنا الروحية وعلى سلوكنا الروحي.
0: To be a self-controlled believer, you must do three things.
1: هو يقول إن المؤمن المنضبط ينبغي أن يعمل هذه الأشياء.
0: A believer must be of sound mind.
1: المؤمن ينبغي أن يكون سليم التفكير ويقظ الذهن.
0: A believer must be sober.
1: المؤمن ينبغي أن يكون صاحيا.
0: A believer must not try to escape from reality.
1: المؤمن لا ينبغي أن يحاول الهروب من الحقيقة والواقع.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because God is going to bless you in your reality.
1: لأن الله سوف يباركك في واقعك.
0: A believer knows that when Jesus is fully revealed, there is nothing but glory for him.
1: المؤمن يعرف أن يسوع عندما يعلن تماما فإنه لن يكون هناك شيء إلا المجد.
0: The believers know, far from being afraid of the future, they are longing for the manifestation of the justice of God.
1: المؤمنون يعرفون أنه فضلا عن أنهم أبعد ما يكونون عن الخوف من المستقبل فإنهم يشتاقون إلى استعلان عدل الله.
0: Believers know that far from being afraid of the future, they are comforted by God.
1: المؤمنون يعرفون أنهم فضلا عن كونهم أبعد ما يكونون عن الخوف من المستقبل فهم يتعزون بواسطة الله.
0: A good translation for verse 13 would be as follows.
1: يمكن أن يترجم العدد الثالث عشر على هذا النحو.
0: Therefore, prepare your minds for action, be self-controlled.
1: لذلك جهزوا أذهانكم للعمل وكونوا منضبطين.
0: Set your mind fully on the grace to be given you when Jesus Christ is revealed.
1: ثبتوا أذهانكم تماما على النعمة التي ستعطى لكم عند استعلان يسوع المسيح.
0: So in thankfulness, you should be alert.
1: في شكركم كونوا صاحين.
0: Secondly,
1: ثانيا,
0: in thankfulness, you must be holy.
1: في شكركم كونوا قديسين.
0: This is a word that is often stops people in their tracks.
1: هذه كلمة كثيرا ما توقف الناس في مسيرتهم.
0: But that's because they have the wrong idea about the word holy.
1: وذلك لأن لديهم فكرة خاطئة عن مفهوم كلمة قداسة.
0: What does holiness mean?
1: ماذا تعني القداسة؟
0: Does it mean putting on a halo on your head and going to live in the mountains?
1: هل تعني أنك تضع هالة على رأسك وأنك تعيش في الجبال؟
0: No.
1: لا.
0: Holiness is the command of God for every believer in Jesus Christ.
1: القداسة هي أمر الله لكل مؤمن بيسوع المسيح.
0: In fact, you can look at the word in the Old Testament or the New Testament.
1: تستطيع في الحقيقة أن تجد هذه الكلمة في العهد القديم أو في العهد الجديد.
0: Be holy for I am holy.
1: كونوا قديسين لأني أنا قدوس.
0: It is a command.
1: فهو أمر.
0: It is in the imperative mood.
1: والكلمة في صيغة الأمر.
0: It is not something you have a choice about.
1: فهي ليست شيئا يمكن لك أن تختاره.
0: You cannot just either take it or leave it.
1: لا تستطيع أن تأخذه أو تتركه.
0: In fact, a great preacher once said,
1: قال واعظ عظيم مرة,
0: What I owe my congregation is my personal holiness.
1: أنا مدين لجمهوري بقداستي الشخصية.
0: Well, what does holiness mean?
1: ماذا تعني القداسة?
0: Does it mean that you need to go out into the wilderness and become a hermit?
1: هل تعني أنك تحتاج إلى الخروج إلى البرية وأن تصبح ناسكا؟
0: No.
1: لا.
0: That's not the reality of the scripture.
1: ليس هذا هو حقيقة ما تعنيه كلمة الله.
0: Jesus prayed and said,
1: فلقد صلى يسوع قائلا,
0: Father, I pray for you not to take them out of this world, but to keep them from the evil one.
1: يا أبتاه, لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير.
0: We are to be in the midst of the world.
1: فعلينا أن نكون في وسط العالم.
0: And yet we are in the world to be holy.
1: ومع ذلك علينا أن نكون في العالم قديسين.
0: So what does holy mean?
1: فماذا إذن تعني القداسة؟
0: Well, you may have heard the Bible is called the Holy Bible.
1: لا شك أنك تسمع عن الإنجيل أنه يسمى الكتاب المقدس.
0: Why do we call the Bible the Holy Bible?
1: لماذا نقول عن الإنجيل إنه الكتاب المقدس؟
0: It means it is a book that belongs to God.
1: معنى هذا أنه الكتاب الذي يتعلق بالله.
0: Being holy means you belong to God.
1: فمعنى أن تكون قديساً أنك ملك لله.
0: Every part of you belongs to God.
1: وأن كل جزء فيك ملك لله.
0: Your body and your soul belong to God.
1: جسدك ونفسك ملك لله.
0: The way you show that you belong to God is through your obedience to the word of God.
1: والطريقة التي تبين بها أنك ملك لله هي عن طريق طاعتك لكلمة الله.
0: How else would you prove your holiness?
1: وكيف يمكن أيضا أن تبرهن على قداستك؟
0: A believer must obey the word of God every single day of his or her life.
1: المؤمن سواء أكان رجلا أو امرأة ينبغي أن يطيع كلمة الله كل يوم من أيام حياته.
0: The obedience Peter is talking about is not a sometimes obedience.
1: الطاعة التي يتحدث عنها بطرس ليست طاعة أحيانا.
0: It is not an occasional obedience.
1: وليست طاعة في مناسبات معينة.
0: It is not a seasonal obedience.
1: وليست طاعة في فصول معينة.
0: It is not obedience when you want something from God.
1: ليست طاعة عندما تريد الحصول على شيء ما من الله.
0: Then after you get it, you disappear and forget to obey until you want something else.
1: ثم بعد الحصول عليه تختفي وتنسى أن تطيعه إلى أن تحتاج إلى شيء آخر.
0: That's not what Peter is talking about.
1: ليست تلك هي الطاعة التي يتحدث عنها بطرس.
0: But to be holy is a daily moment by moment obedience.
1: ولكن القداسة تعني طاعة يومية ولحظة بلحظة.
0: Let's look at verse 14 of 1 Peter chapter 1.
1: دعنا نتأمل العدد الرابع عشر من الأصحاح الأول من رسالة بطرس الأولى.
0: As obedient children.
1: كأولاد الطاعة.
0: As obedient children what?
1: كأولاد الطاعة ماذا?
0: As obedient children, do not do what you did before you knew Jesus.
1: كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة التي كنتم تعملونها في جهالتكم قبل أن تعرفوا يسوع.
0: Don't live like you lived before Christ.
1: لا تعيشوا مثلما كنتم تعيشون قبل المسيح.
0: As obedient children, don't imitate the movie stars.
1: كأولاد الطاعة لا تقلدوا نجوم السينما.
0: Imitate Jesus.
1: قلدوا يسوع.
0: As obedient children, do not get your advice from newspapers or television.
1: كأولاد الطاعة لا تطلبوا النصيحة أو المشورة من الصحف أو من التلفزيون.
0: But as obedient children, get your advice from the word of God.
1: لكن كأولاد الطاعة خذوا النصيحة والمشورة من كلمة الله.
0: As obedient children, do not reflect the selfishness of society.
1: كأولاد الطاعة لا تعكسوا في حياتكم أنانية المجتمع.
0: But as obedient children, reflect the selflessness of Jesus Christ.
1: لكن كأولاد الطاعة اعكسوا إنكار الذات كما فعل الرب يسوع.
0: As obedient children, do not insist on your own way.
1: كأولاد الطاعة لا تصمموا على طرقكم الخاصة.
0: But like Jesus, insist on the Father's way.
1: ولكن كما فعل يسوع التزموا بطريق الآب.
0: As obedient children, do not indulge yourself in everything.
1: كأولاد الطاعة لا تنهمكوا وتنغمسوا في كل شيء.
0: But like Jesus, give of yourself.
1: بل افعلوا ما فعله يسوع. ابذلوا نفوسكم.
0: As obedient children, do not just please yourselves.
1: كأولاد الطاعة لا تكتفوا بمسرة أنفسكم.
0: But like Jesus, please your heavenly Father.
1: ولكن كيسوع ينبغي أن تعملوا مسرة الآب.
0: As obedient children, do not carry grudges and hold things against people.
1: كأولاد الطاعة لا تحملوا الضغائن والكراهية ضد الناس.
0: But like Jesus, forgive them.
1: ولكن كما فعل يسوع اغفروا لهم.
0: As obedient children, do not just do the minimum work required of you.
1: كأولاد الطاعة لا يكفي أن تعملوا مجرد الحد الأدنى من العمل المطلوب منكم.
0: But like Jesus, go the second mile.
1: ولكن مثلما فعل يسوع اذهب إلى الميل الثاني.
0: As obedient children,
1: كأولاد الطاعة,
0: reflect the character of your heavenly Father, which is purity.
1: اعكسوا صفة أبيكم السماوي التي هي النقاوة.
0: Reflect the character of your heavenly Father, which is truth.
1: اعكسوا صفة أبيكم السماوي التي هي الحق.
0: Reflect the character of your heavenly Father, which is sincerity.
1: اعكسوا صفة أبيكم السماوي التي هي الإخلاص والصدق.
0: Reflect the character of your heavenly Father, which is opposition to evil.
1: اعكسوا صفة أبيكم السماوي التي هي مقاومة الشر.
0: The number one enemy to holiness and life can be summarized in two words.
1: العدو الأول للقداسة في الحياة يمكن أن يلخص في كلمتين.
0: So what is the enemy of the life of obedience?
1: اللامبالاة هي عدو حياة الطاعة.
0: The indifferent attitude of so what comes from the world.
1: اتجاه اللامبالاة وعدم الاكتراث يأتي من العالم.
0: Peter tells us that as believers we cannot be apathetic.
1: ويقول بطرس إننا كمؤمنين لا نستطيع أن نكون غير مبالين.
0: In thankfulness to God be alert.
1: فبالشكر لله ينبغي أن نكون صاحين.
0: In thankfulness to God be holy.
1: وبالشكر لله ينبغي أن نكون قديسين.
0: Next time we will look at the third way we are to respond in thankfulness to God with reverence.
1: وفي الحلقة القادمة سنرى الطريقة الثالثة التي ينبغي بها أن نتجاوب مع الله بالاحترام والرهبة.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
2: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
2: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
5: منذ القديم والإنسان يشتاق أن يرى الله.
6: هناك إيمان قديم أنه لا أحد يرى الله ويعيش.
7: نعم، لكن هذا لا يمنع شوق الإنسان وسعيه لأن يرى الله.
8: كان لكل شعب إله يصنعه ويراه ويعبده.
6: هذه أوثان وأصنام.
8: كان الإنسان البدائي يراها آلهة.
7: ما يزال في بعض المجتمعات من يصنعون آلهة لأنفسهم ويعبدونها.
9: يقول داود النبي عن ذلك في مزمور 115: أصنامهم فضة وذهب عمل أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم،
5: لها أعين ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم، لها أيد ولا تلمس، لها أرجل ولا تمشي ولا تنطق بحناجرها، مثلها يكون صانعوها بل كل من يتكل عليها.
9: ومنذ القديم والإنسان يشتاق إلى الله. يقول داود النبي: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله.
6: نرى الله في الطبيعة التي خلقها، في الشمس والقمر والأفلاك، في البحر والنهر والجبل والإنسان، في خليقة الله نرى الله.
5: الله سبحانه وتعالى ذكر الإنسان وافتقده وأظهر له ذاته في المسيح يسوع ابن الله. في الوقت المناسب جاء الله إلى الأرض وأعلن نفسه للإنسان.
9: أسماء المسيح في الكتاب المقدس هي أسماء الله، أليس في ذلك دليل على أنه هو الله؟
8: لم يقل عن نفسه أنه الله،
5: بل قال بأنه الله.
8: أبدا لم يقل.
6: انتظر يا ياسر حتى نسمع متى وماذا وأين قال ذلك.
9: الاسم المعروف عن الله منذ القديم هو اسم يهوه، جهوفا. هذا أقدس اسم لله عند اليهود.
7: وما معنى هذا الاسم ومن أطلقه على الله؟
5: الله نفسه أطلق ذلك الاسم على نفسه.
8: أين متى حدث ذلك؟
9: حين ظهر الله في البرية في جبل حوريب لموسى.
6: في العليقة، الشجرة التي اشتعلت بالنار ولم تحترق.
5: نعم، نادى الله موسى من العليقة وأمره أن يعود إلى مصر ويخرج شعبه منها.
9: وحين سأله موسى عن اسمه الذي يعلنه للناس قال: أهيه الذي أهيه، الذي معناه أنا هو الذي أنا هو، وتترجم بالعبرية يهوه.
8: قرأت مؤخرا أن بعضهم اكتشف أن كلمة إلوهيم العبرية تحوي كلمة الله بالعربية بعد أن أضاف حروفا لها وحذف حروفا منها.
5: وهل يحتاج الأمر إلى اكتشاف؟ لا أحد ينكر أن كلمة يهوه إلوهيم أنا هو هو الله.
7: وتقول أن الكتاب المقدس قال ذلك الاسم عن المسيح؟
9: بل المسيح هو الذي قال ذلك عن نفسه. قال لليهود: إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم.
5: وقال لهم أيضا: متى رفعتم ابن الإنسان؟
6: رفعتم ابن الإنسان؟ وكيف يرفعون ابن الإنسان؟
8: أظن أن المسيح كان يقصد رفعه على الصليب.
5: نعم، متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أني أنا هو.
7: فالمسيح قال أنا هو؟
6: الاسم الذي أطلقه الله على نفسه وأعلنه لموسى النبي.
5: حين جاءوا يقبضون عليه وأعلن أنه هو، رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض.
8: هذا الاسم يهوه لم يعد مألوفا في لغتنا العربية.
5: الباحث يبحث في كل لغة ليصل إلى ضالته.
7: لكنه منطق علمي خالص.
6: وهل نشك في المنطق العلمي؟
9: ما الاسم الذي تحبه يا ياسر؟
8: اسم الله، الله كما هو بذاته.
9: اسم الله أطلق على المسيح أيضا.
6: هكذا صراحة مباشرة بلا مواربة؟
9: مباشرة بلا مواربة.
8: أين يا عم قاسم؟
9: في أماكن كثيرة بالكتاب المقدس.
7: هاتي لنا مثالا يا قاسم.
9: بل أمثلة. افتحي يا مريم يا ابنتي، سنبحث في أسفار العهد القديم والعهد الجديد.
8: العهد القديم؟ العهد القديم هو كتاب اليهود.
6: اليهود يعبدون الله أيضا يا ياسر.
8: هذا صحيح، الكل يعبد الله.
9: في مزمور 45 عدد 6، يا مريم اقرأي ما يقول النبي داود.
5: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
7: هذا كلام موجه إلى الله ذاته من النبي داود.
9: واقرأي يا مريم في رسالة العبرانيين أصحاح 1 عدد 8،
5: أما عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
6: نفس الكلمات بنفس الترتيب،
7: وفيها ذكر الله.
8: هذه أقوال مكتوبة
9: بالوحي المقدس. اتفقنا يا ياسر أن الكتاب المقدس كله كلام الله.
6: نعم، الكتاب المقدس كله كلام الله.
9: وكلمة الله المستخدمة هنا باليونانية لغة العهد الجديد هي كلمة ثيوس، ترجمة كلمة إلهيم المذكورة بالعبرية في العهد القديم،
7: فهي هي الله.
9: يقول بطرس الرسول في أول رسالته الثانية ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح، ويستخدم كلمة ثيوس.
8: يقول إلهنا والمخلص اثنان،
6: الله والمخلص بينهما واو.
7: الواو هنا للعطف
9: بل للتكوين للاستكمال، إلهنا المخلص. وهذا الحرف يستخدم في النحو اليوناني، نفس الحرف والعبارة استخدمها بولس الرسول في رسالته إلى تيتوس أصحاح 2 عدد 13،
5: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. الله والمسيح حرف استكمال أيضا.
8: وماذا أيضا يا عم قاسم؟
9: في إنجيل يوحنا 20 عدد 25 استخدمت نفس الكلمة ثيوس حين ظهر المسيح لتلاميذه بعد القيامة ولم يكن توما معهم.
6: وقال توما: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في جنبه لا أؤمن.
7: وظهر مرة أخرى وتوما موجود معه،
5: ووقف المسيح في الوسط وقال: سلام لكم. وقال لتوما: هاتي إصبعك إلى هنا، وهاتي يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا.
9: أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. نفس الكلمة ثيوس، الله.

0: وأطلق على المسيح اسم الرب في أماكن كثيرة في الكتاب المقدس. أعلن بطرس أن المسيح هو الرب، وبولس وسيلة قالا للسجان: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. وفي سفر الرؤيا أصح 7 إعلان واضح عن ألوهية المسيح:
1: وإذا جمع كثير واقفون يصرخون بصوت عظيم قائلين: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش.
2: ومن ذلك الجالس على العرش؟
0: المسيح هو الجالس على العرش.
3: وماذا يقول أيضا؟
1: وخروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين: البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين.
4: وهل كل ذلك عن المسيح أم عن الله؟
0: عن المسيح الله.
1: ويطلقون أيضا على المسيح أنه عمانوئيل، الله معنا.
0: وتنبأ إشعياء النبي عن المسيح فقال: لأنه يولد لنا ولد ونعطي ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبدا أبديا رئيس السلام.
2: كل هذه الأسماء أطلقت على المسيح،
1: ونفس الأسماء أطلقت على الله.
0: مثلا يقول النبي إشعياء: أنا الرب الأول، أنا هو.
3: نفس ما قاله المسيح: أنا هو.
0: ويقول أيضا: أنا هو، أنا الأول وأنا الآخر، ويدي أسست الأرض ويميني نشرت السماء.
4: نشرت السماء؟ من الذي يتكلم هنا يا قاسم؟
0: الله تبارك وتعالى في إشعياء 48 عدد 12. وفي سفر الرؤيا يقول عن المسيح: الأول والآخر، الذي كان ميتا فعاش. ويقول عنه أيضا: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء.
3: يا سبحان الله، كل هذه أسماء وصفات الله أطلقت على الرب يسوع المسيح، هو الله.

0: هو الرب والسيد، اسمان قصر استخدامهما على المسيح. هناك مقابلة مناسبة جدا. اقرأ يا مريم إشعياء 45 عدد 22.
1: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر، ليتكثوا كل ركبة.
0: ثم اقرأي فيليب 2 عدد 10 و12.
1: لكي تكثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض.
2: ما هذا؟ من في السماء والأرض وتحت الأرض يكثون لاسم يسوع
3: كل ركبة؟ هذا مكتوب في الكتاب المقدس؟
4: تمام، كما هو مكتوب في التوراة في إشعياء: لله تكثو كل ركبة.
0: أكملي يا مريم من فضلك.
1: ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب.
4: يسوع المسيح هو رب؟
0: وأطلق عليه أيضا اسم المخلص. يقول الله في إشعياء 43 عدد 11: أنا الرب وليس غيري مخلص، الرب المخلص.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا أصبح الله إنسانا؟ لماذا أصبح الله إنساناً؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.
1: ازاي تحقق حلمك؟ اول حاجه لازم يكون عندك حلم عشان تعرف تحققه. طب ازاي يكون عندك حلم؟ نام على الجنب اللي يريحك، ما انت اللي هتحلم وانت اللي هتنام، يبقى تنام براحتك علشان تحلم براحتك. رقم 2، مطلوب منك انك تتشيك جدا قبل ما تنام، كل ما تتشيك اكتر تحلم حلم احسن. البس احسن بيجامه عندك، سرح شعرك، يا ريت البنات يهتموا بموضوع تسريح الشعر ده، رش برفان، نام مستكانيس وزي الفل، ساعتها هتحلم حلم تمام. رقم 3، اسمع موسيقى. ثبت علميا ان سماع الموسيقى بيخليك تحلم احلام حلوه جدا. بعد ده كله غالبا مش هتحلم خالص، ولو حلم حلمك مش هيكون لي اي علاقه بالواقع بتاعك. امال تعمل ايه؟ اشتغل على نفسك، انزل دور على شغل، خد كورسات، ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، اشتري مني ابذل مجهود.

0: صلى عندما كان مهجورا، وصلى عندما كان حزينا، صلى عندما كان متعبا، وصلى عندما كان مسرورا. صلى من أجل الحزانة، من أجل الخطاة، وصلى من أجل المتعبين لكي يأتوا إليه. هذا هو إلهي. فعن يسوع أتحدث.
1: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس. وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل التزام. لو ما قعدتش مع ربنا، لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم. ولو ما قعدتش مع نفسك، فلا هتكبر ولا تتعلم. ولو ما قعدتش مع الناس، فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

اهلا وسهلا بيكم اعزائي الشباب في حلقه جديده من برنامجكم كارت اصفر. يوم جديد جميل عليكم وبصلي لكم ان ربنا يدينا نعمه في عينيكم ويديكم كمان ان حلقات برنامجنا تكون سبب تغيير لحياتكم وتفرق في مستقبلكم. حقيقه الفكره اللي هنتكلم عنها النهارده فكره خطيره جدا ومرتبطه بكل واحد فينا. فكره اللي هنتكلم عنها النهارده فكره وقت المباراه.

0: هو المسؤول عن إنهاء المباراة. أعتقد فهمتوني وفهمتوا قصدي هنتكلم عن إيه. بس قبل ما نكمل كلامنا خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية ونكمل في برنامجنا كارت أصفر وعنوان حلقتنا وقت المباراة.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا تدوب الأغنيات في النيل لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في برنامجكم كارت أصفر وعنوان حلقتنا وقت المباراة. اتفقنا إن المباراة لها وقت محدد، لها بداية وليها نهاية، والحكم هو المسؤول عن إنهاء المباراة. كمان مباراة الحياة لها وقت، والوقت فيها محدد من لحظة ولادة الإنسان في الأرض. في لحظة من الزمان يولد الإنسان على الأرض، بعدين تمر فترة طويلة كانت ولا قصيرة ما نعرفش، لكن تيجي لحظة تاني فيها يترك الإنسان الأرض. ما بين اللحظة الأولى واللحظة التانية هذا الزمن والوقت الحكم هو اللي بيحدده. في سفر أيوب إصحاح 14 وعدد 5 يقول الكلمات دي: قد عينت أجله فلا يتجاوزه. المشكلة الكبيرة إن البعض بيتسرق منهم الوقت ده، والبعض تاني بيدركوا أهمية الوقت ده. الوقت ده هو عمرك، الوقت ده هو الزمن. عشان كده الناس المركزة في الوقت، وقت مباراة الحياة، بيسعوا إنهم يستفادوا الاستفادة القصوى منه وتحقيق إرادة الناس. عايز أقول لك حاجة، القديس أغسطينوس قسم الزمن 3 مراحل. المرحلة الأولى الماضي، وهو عبر وقال الكلمات دي، قال: الماضي يوجد في عقل الإنسان في صورة تذكر يمكن استرجاعه بالذاكرة. الماضي ده موجود في ذهنك، فتقدر تقول السنة اللي فاتت عملت كذا، انت بتفتكره. الحاضر، القديس أغسطينوس بيقول الحاضر لن تعيشه إلا إذا انتبهت له وركزت فيه، وإلا فقدته وأصبح ماضي. لو أنت الوقت اللي أنت عايشه مش مركز فيه تفقده، يضيع ويتحول إلى ماضي. أما المستقبل يقوم على التخطيط والتوقع ويتم تحديده من الآن. زي ما اتفقنا، مباراة الحياة لها وقت، وعمرك ليه وقت. عشان كده عايز أقول لك شوية ملحوظات بسرعة. الوقت بيسير بلا توقف. الكتاب قال كده: الشمس تشرق، الشمس تغيب وتسرع إلى موضعها حيث تشرق. أيوب قال عن عمره وعن الزمن والوقت، قال: حياتي أسرع من عداء. فأول حاجة لازم تعرفها إن وقت حياتك يسير بلا توقف. كمان إنك لن ترى اللحظة مرتين. تاني، لن نرى اللحظة مرتين. فاكر لما قلت لك الجملة دي من لحظة؟ دي مش هتتكرر تاني. الأمر التالت،

0: الوقت لا يمكن إرجاعه. استحالة إنك تروح تقف عند عقرب الثواني وتقول له أرجوك أقف. عارف الموقف اللي بتبقى فيه في الامتحان لما الامتحان يبقى طويل ونفسك الزمن يقف؟ عشان كده استمتع باللحظة، اخدم، اشتغل، الوقت مش ممكن يرجع. كمان حاجة، الوقت مش ممكن تخزنه. لو النهاردة عندك ساعتين فاضيين مش هينفع تقول طب خليهم أضيفهم على بكرة فيبقى النهاردة 22 ساعة وبكرة 26 ساعة، ده مش هيحصل. بس قبل ما نكمل كلامنا خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية ونكمل في برنامجنا كارت أصفر وعنوان حلقتنا وقت المباراة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي وآدي الفلفل الحامي والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى،
3: نعم،
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في برنامجكم كارت أصفر وعنوان حلقتنا وقت المباراة. أحبائي، زي ما مباراة الأرض ليها زمن 90 دقيقة كل شوط 45 دقيقة، حياتك ليها زمن محدد لن تتعداه. عشان كده اعرف هدف رسالتك، احترس من أن تمر فترة تحقيق أهدافك وتلاقي عمرك بينتهي. عايز أقول لك حاجة مهمة، أفعالك في الحاضر تعطي معنى للحظة وتحدد المستقبل. تاني، أفعالك في الحاضر تعطي معنى للحظة اللي خدت فيها القرار وتحدد مستقبلك. فكل قرار هتاخده صحيح في حياتك هيفرق في مستقبلك. لو أنت بتضيع في وقتك ووقت حياتك بيضيع، عايز أقولك كارت أصفر، وبقولك كده لأني بحبك. يمكن ما نكونش أنا وإنت أصحاب، وأنا مش المدرس اللي واقف عشان يقولك درس، لكن لأنك غالي على قلب ربنا وعلى قلوبنا كلنا، عايز أقولك وقت حياتك هينتهي وهيجي الحكم ويصفر. اوعى وقتك ينتهي من غير ما تحقق هدف الله من حياتك. أشكركم أعزائي الشباب على الوقت اللي بتقضوه معانا، أشكركم لأن أنتوا شباب رائع، تسمعوا تعلموا وكمان بتتغيروا. بصدق أن الكلام يفرق في حياتكم. كان معاكم معد ومقدم البرنامج أسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، مخرج البرنامج أيمن ذكري. ربنا يبارككم ويديكم نعمة. انتظرونا في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتا ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن فاطمة رشدي، رائدة من رواد السينما والمسرح في مصر. بدأت حياتها الفنية ممثلة مسرحية عام 1926، ثم كونت مع زوجها عزيز عيد فرقة فاطمة رشدي ومثلت أدوار البطولة في أفلام عديدة، ثم اعتزلت الفن عام 1955.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: عزيزي المستمع، أهلا بك في حلقة من برنامج نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي. كان الحديث في الفصل الدراسي الذي تحدثنا عنه كثيرا عن الاستنارة، أي قبول الخلاص الذي صنعه يسوع على الصليب كما عبر عنه بولس الرسول، الخليقة الجديدة. سأل أحد التلاميذ ما هي علامات الخليقة الجديدة وما الذي يتغير في الإنسان عندما يستنير بالاستنارة الإلهية. قال الأستاذ، سأحكي لك وقعت تاريخية. راهب إيطالي في القرن 16 يعيش في دير على تل، وكان عليه أن يسير كل يوم 2 كيلومتر ليملأ ماء من أقرب بئر، وكان يقوم بهذا العمل لسنين عديدة، إلا أنه في يوم من الأيام كتب في مذكراته: اليوم حدث شيء مدهش وعجيب ورائع، لقد ملأت ماء من البئر. وكتب في اليوم السابق لي: في هذه الليلة استنرت روحيا، بزغ فجر جديد في داخلي. الأستاذ سأل التلميذ: هل فهمت شيء؟ قال: نعم، الفرق بين الذي استنار والذي لم يستنر أن العمل اليومي الذي كان يقوم به لسنين أصبح في لحظة عملا جديدا ومدهشا. الأستاذ قال له: ده كل حاجة؟ التلميذ قال: لا، اكتسب خاصية الاستنارة والدهشة الدائمة. الأستاذ علق على كده وقال أنه بعد الاستنارة الروحية لا يتغير شيء، الشجرة تظل شجرة، البشر كما هم في أماكنهم، أنت كذلك، الحياة تسير كما هي، عصبيتك وغضبك وضحكك بل وحكمتك ستظل كما هي، لكن هنالك تغييرا واضحا ضخما، هو أنك الآن ترى كل هذه الأمور والأشياء والأشخاص حتى نفسك بعيون مختلفة، لأن قلبك امتلأ بالدهشة. النظرة الجديدة التي نريد أن نخرج بها من هذه الحلقة أن كثيرين يتحدثون عن تغييرات تحدث لهم في حياتهم بعد أن يستنيروا. هذه التغييرات ممكن أن تكون تراجيدية، أو ممكن أن تكون دموع شديدة، أو ممكن أن تكون أشياء غريبة، لكن هنا يقول أنه لن يحدث شيء جديد بعد الاستنارة سوى الدهشة، ولأجل ذلك دهشة الطفل، ولأجل ذلك الأطفال هم الذين يرثون ملكوت السماوات. كنتم مع حلقة من برنامج نظرة جديدة، كان معكم القس إكرام لمعي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع فيا مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقلبه.
1: لو انت شاب وبتدور على عروسة وعايز تلاقي العروسة المناسبة اشتري مني. هقول لك الخلاصة، روح لمامتك، روح لخالتك، لواحدة من طنطاتك او جيرانك يساعدوك تلاقي العروسة المناسبة. طب لو الجوازة ما عجبتكش والامور ما كانتش احسن حاجة، يبقى روح لحد من اصحابك هيساعدك تلاقي عروسة، يمكن يلاقي لك اخته، اخت مراته، حد من قرايبه، بنت عمه. المهم ما تبقاش لوحدك، احسن تتدبس في جوازة كده ولا كده وتبقى زي واحد صاحبي انت ما تعرفوش. انما بقى لو عايز الاصح والاحسن، يبقى انزل دور بنفسك، عيش حياتك، شوف ناس جديدة كل يوم، وأكيد هتلاقي البنت المناسبة ليك. هتلاقي الطويلة والقصيرة، المهتمة بنفسها، المثقفة، واللي واخدة الدنيا كمان جد. اشتري مني، جوازتك مش حاجة سهلة، ابذل مجهود شوية علشان تلاقي العروسة المناسبة. اتقل تاخد حاجة نظيفة.

يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان الإرادة والفكر والشعور، لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد. أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

0: حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم، واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

أهلا بكم من جديد مستمعينا في كلامنا عن الحب وبرنامجكم بحب. هنكمل النهاردة كلامنا عن الحب المتفائل. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الحب اللي بيحتمل كل شيء، والنهاردة هنكمل كلامنا عن الحب اللي مش بس بيكتفي إنه بيتحمل كل شيء لكن كمان بيصدق. وهنتكلم النهاردة عن الفرق بين التحمل والتصديق. هنطلع فاصل صغير ونبدأ كلامنا معاكم عن الحب اللي بيصدق كل حاجة.

أهلا بكم تاني في برنامج بحب. الحب بيصدق كل حاجة، فالحب هو إنك تصدق إن كل حد فينا أكيد جواه حاجات حلوة وكويسة، حتى لو كل الناس اللي حواليك شايفين غير كده. جايز تكون أنت الوحيد اللي مصدق إن لسه فيهم أمل. الحب هو إنك تكون أنت الثقة لناس ما عندهاش أصلاً ثقة في نفسها. الحب هو إنك تصدق اللي بيتقال من غير حلفان. الحب هو إنك تركزي في اللي بيتقال أكتر ما تحاولي إنك تفحصي اللي بيقول. الحب هو إنك تكون الفرصة للي مش شايف عنده أي إمكانيات أو أمل. الحب هو إنك تفتح الباب للي تقفلت الدنيا في وشه. الحب هو إنك تصدق براءة اللي قدامك، مش تعتبرها لقمة متخفي. الحب هو إنك تشوف الخير

إنك تصدق إن في يجي 100 واحد حواليك يتمنوا يسعدوك. الحب هو إنك تصدق إن لسه الناس مليانة خير وحب وصدق ناحية بعضهم. الحب هو إنك تصدق إن حتى الميلة ينفع تتعدل. الحب هو كمان إنك تصدقي عن نفسك إنك تقدري تعملي اللي قالولك عنه مستحيل. الحب المتفائل اللي بيصدق جاله وقت وتوصف بأنه حب غير منطقي وغير واقعي وبقى موجود ومكتوب عنه في الأساطير وخلاص، كلام أفلام يعني. لكن ده الوقت اللي تعرف فيه أنه لسه موجود، تقدر تعيش بيه مع كل اللي حواليك. وعلى فكرة الحب ده مش محتاج تلغي فيه عقلك، لكن بالعكس كل خطوة في سكته محتاجة تتحسب كويس قوي وتبقى بالحب. استنونا في حلقة جاية من برنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: إن الموت هو ضريبة الفناء لكل من له وجود في هذا الوجود، ولأن خيوط حياتنا الأرضية منسوجة من أكفان العدم، فهي في حقيقتها اقتراب من الموت، لأن هذه أجرة الخطية تفرضها علينا أقساطا مؤجلة أو معجلة لكنها مؤكدة. من تراب خلق كل ذي جسد، وإلى التراب الذي منه نشأ ينبغي أن يعود. فكل ذي جسد طبيعي ينحدر من الأرض التي منها أخذ، وإليها يعود بعد أن يتم رسالته. لقد خلق الله العالم بالكلمة التي قيلت، لكنه يغير حياتنا بالكلمة المتجسد. كلمة الله ألقاه إلى الأرض ليحمل رسالته إلى العالمين، فأتم رسالته وإلى الله في السماء قد عاد. سهم من نور ألقته السماء من كنانتها لينير البصائر والأبصار، فأتم رسالته وإلى موطنه في السماء قد عاد، وكل إلى أصله يعود. من من يعود إلى التراب، ومن من يرجع إلى رب الأرباب. وقطار الأيام يسير، بعضنا ينتقل بطيئا والبعض يموت سريعا، وما أقل من يرحل سعيدا، لكن الكل سيمضي. وإن كنا لا نعرف متى، أين، وكيف. ماتت الحبة غطاها التراب، ورثاها الكل حزنا انتهت. ماتت الحبة وراها الضباب، وتذكر الكل أياما مضت. ماتت الحبة كلا لم تمت، بل أينعت وأزهرت وأثمرت.

هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني، أضع قلقي بين يديك وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان، وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد، واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني، حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك. فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية، أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: ما بين كل الجبنة يفضل هو المحتل الأول لتلك المرتبة، ما بين كل بغيض وسيء يستمر هو الأوحش والأسوأ والأبغض. الخوف هو علة العجز الوحيدة اللي تقدر بجد تخاف منها على مستقبلك. الخوف هو الضعف اللي يقدر بجد يكسرك. الخوف هو الحرامي الوحيد اللي يقدر فعلا يسرق عمرك. الخوف هو الظلمة الوحيدة اللي تقدر بجد تعميك وتكعبلك. الخوف هو الخيبة التقيلة اللي ممكن بجد تبليك. الخوف هو أكبر هدف لازم تفضل تحارب ضده طول ما انت عايش. الخوف خوفك.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في لقاء جديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح، ويقارن المثل ما بين شيء مألوف للناس وآخر ما هوش مألوف عندهم، والسبب بيش يوضح حقائق يبي صاحب المثل إنه يوصل لهم. المسيح استخدم أمثال واجدة بيش يوضح الحقائق الروحية وبيش يكشف الهدف اللي جاه أو يبين الهدف اللي جاه عشانه للعالم تانا. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية على المثل متاع رفض المدعوين للعزومة متاع العشاء، فصاحب الدعوة زعل ومشى عزم الناس المساكين والمتشردين في الشوارع، وهذا يبين الله يدعو أو يعزم كل الناس للملكوت متاعه والخلاص. خوت المستمعين، اليوم نعيش في عالم مليان بالفساد والرشوة، وما يخلاش مجتمع من الظواهر هذه اللي توجع الصراحة. وممكن بعض الناس يظنوا أن الظواهر هذه الفاسدة هي من سمات العصر الحالي متاعنا، لكن لو رجعنا للمجتمعات القديمة من مئات السنين وألوف السنين راهو حنشوف أو نلقوا أن الظواهر هذه أو الفساد هذا هو نفسه، وإن كان الانتشار متاعه أقل شوية، لكن احنا نلاحظوا ان يعني سنين هذين او ايامنا هذين او السنة هذه الفساد اكتر من 50 سنة فاتا. كل ما يتقدم الوقت او التاريخ يزيد الفساد اكتر. الانسان اللي خاش فيه الشيطان او يستخدم فيه الشيطان للشر كل يوم يخترع فيه اساليب وطرق جديدة ليدير شر بيش يغلط في حق الله ويدمر مثل الإنسانية اللي نحن المفروض نتحلو بها أو الأخلاق المفروض نتحلو بها. تكلم المخلص المسيح على مثل الوكيل الخاين. الوكيل الخاين هو كيف ما نحن كيف محامي توكل أو المكتب موكل قانوني. فتكلم عليه الوكيل الخاين فقال للتلاميذ نتاعه كان إنسان غني له وكيل، فبص عليه أو بصوا عليه إن يبذر في الأموال متاعه، فدعاه وقال له شنو هذا الكلام اللي وصلني عليك، سلم حساب الوكالة متاعك لأنك ما تقدرش إنك تكون وكيل بعد اليوم. فقال الوكيل في نفسه شنو ندير لأن سيدي حياخذ مني الوكالة، معاش نقدر يعني نشتغل وانتحشم اني نشحت، هاني عرفت شن حندير، حتى اني عزلت على الوكالة يقبلوني في بيوتهم. فدعا كل واحد وبث هذه اللي هي يعني المقدار اللي يحسبوا فيه في الزيت زي ما نقوله ليترا وكذا، زمان كان يحسبوا فيه مقدار معين، بعدين مع تطور الانسان بدأ يستخدم في الوحدات متاع ليتر وكذا. فقال له 100 بث زيت. فقال له الوكيل خد شيك أو سك وقمعز توا واكتب 50. بعدها قال الواحد آخر وانت كم عليك؟ فقال له 100 كر قمح. هذه الكر اللي هو طبعا المكيال بتاع القمح زمان، كيف ما نقوله حفنة قمح أو كذا هم سموها في بلاد الشام، كان متعارف هو الكر. فقال له 100 كر قمح. فرد عليه الوكيل قال له خذ صك واكتب 80. فمدح السيد وكيل الظلم لأن بحكمة الفعل امتاعه هذا حصل المدح طبعا. وهنا علق المسيح وقال لأن أبناء الدهر هذا أحكم من أبناء النور في جيلهم، وأنا نقول لكم أصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنيتوا يقبلوكم في المظال الأبدية. الأمين في الشوية أمين في الواجد، والظالم في الشوية ظالم في الواجد. الظالم ظالم والأمين أمين، اللي تأمن عليه شوية كيف اللي تأمن عليه واجد نفس الشيء يعني، هذا المقصود.
فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم فمن يأمنكم على الحق؟ وإن ما تكونوش أمناء في اللي هو للغير فمن يعطيكم اللي لكم؟ الآيات هذين من 1 إلى 13 في الإصحاح 16 من إنجيل لوقا، وحنجو لشرح المثل هذا أو الآيات هذين بعد الفاصل الموسيقي القصير، فأبقوا معنا.

أخوتي المستمعين، تكلم المخلص المسيح بالمثال اللي حكينا عليه قبل الفاصل على أمر واقعي يصير مع ناس واجدين في أيامنا هذه. فهو سمع أو صاحب المال سمع أن وكيله اللي وثق به يبذر في أمواله، يعني ما كانش حريص عليها، كان يضيع فيها، فدز عليه طلبها وطلب منه يسلم وكالته، يعني وقف على الشغل. وعرف الوكيل أن ساعتها حيفقد الوظيفة متاعه، طبعا مصدر الرزق متاعه، وخطط بالحكمة والدهاء متاعه للمستقبل كيف حيدير. وكانت الخطة متاعه أنه يطلب من الناس اللي عليهم دين السيدة أو اللي مشغلة، أن طبعا بعد ما دعاهم قال لهم أنه يعيدوا أو يرجعوا يكتبوا الصك اللي عليهم، لأن كل واحد لما يدين واحد زمان يكتب عليه صك كيف الشيك تو، يعني يوقع عليه ويبصم عليه، أو يعني ما بيناتهم يثبت له حقه. فإنه يغيروا كتابة الصك اللي عليهم. فاللي عليه 100 أو الدين بتاعه 100 بث زيت طلب منه أنه يكتب 50، واللي عليه دين ب100 كر قمح طلب منه يكتب 80، يعني ساعدهم في الدين بتاعهم. طبعا هذا ما عندهش حق، هو المفروض سيدة يقول له هيك يدير هيك أو لا، هو هذا غش لسيدة، لكن هو حكمة بتاعه أو الدهاء الشيطان بتاعه، يعني طلب من كل واحد أنه يكتب صك بكمية أقل. هذا ليش؟ يعني كأنه يعني مسامحهم. ليش؟ لأنه ما يعرفوش، طبعا هو ما يدريش، صاحب الملك ما يدريش أن كل واحد كم عليه دين. هذا الوكيل هو المحاسب، كيف ما نحن نقوله توا، هو المحاسب عارف الديون بتاع سيدة كم، لكن سيدة ما هوش عارف من اللي عليه القمح، من ما يعرفش، مش عارف كم القمح، مش عارف كم الزيت اللي عليه هذاك الراجل. فهو الناس هذوما ما يعرفوش ان سيدة وقف على الشغل. فاللحظة دي لما طلب من سحبوه جاي شني يبي يساعدهم، رقاد رياح مساكين عليهم دين بيساعدهم فيه نقصهم فيه، فهنا بيكسب صداقتهم هو. ولما عرف صاحب الفلوس اللي دار الوكيل هذا تعجب وعجبه الذكاء بتاعه، وبدأ يمدح فيه، مفروض يعني يزعل وكيف تدير هكي وانت مجرم وسراق وهذا رزقي كيف تبذره. لكن صاحب المال يعني عجبته الفكرة الذكية الإدارة هذا، لأنه قدر يأمن مستقبله. وهنا يعني علق المخلص المسيح وقال إن أبناء الدهر اللي هم أبناء دهرنا هذا هم الناس الأشرار، هم أحكم من أبناء النور اللي هم المؤمنين بالمسيح في طريقة أو كيفية يدبروا أمورهم المادية ومستقبلهم عن طريق الحيلة والمكر. يعني اللي فكرة طبعا ما يتبعش في كلام الله ويسمع في كلام الشيطان وتغوي في نفسه، طبعا تلقاه شاطر في المكر والدهاء، وما فيش حاجة ما تخطرش على بالك يعني إلا يديرها بيش يدبر أموره ماديا. وهنا طلب المخلص المسيح من المؤمنين بأن يكونوا حكماء بالنسبة لمستقبلهم الأبدي، يديروا نفس الحيلة اللي دارها الوكيل هذا أو المحاسب، لكن مش للحاجات الدنيوية، للحاجات الأبدية، للمصير الأبدي. وبأنهم يستخدموا الأموال اللي تحصلوا عليها وسماها أموال الظلم، يستخدموها في عمل الرب وفي التبشير برسالة الخلاص، وهيك يربحوا النفوس للملكوت الأبدي، يعني يكون في ثمر خدمتهم. وهنا المقصود أن واحد من المؤمنين يدير حيلة هذه، مثلا المال اللي طلعه يصرفه في التبشير بيش يجيب ناس للإيمان ويتحصل على خلاص أو يضمن وحهم في الملكوت الأبدي. وأضاف المخلص المسيح وقال راه الأمين في الشوية يكون أمين في الواجد، والظالم في الشوية يكون ظالم في الواجد. يعني إن المهم في الأمر هو أمانة الإنسان. فهنا تشوف إن لما واحد يدير مثلا محاسب يخون الأمانة ويمسكوا في قضية، شن يحصل؟
لما يجي قدام المحكمة كانوا سارق مبلغ بسيط يحكموا عليه فترة بسيطة، وإذا سارق مبلغ كبير تزيد عدد سنين. طبعا هذا مش منطق، هذا منطق بشري. المشكلة الأمانة، خان الأمانة، ظلم، سرق، قتل نفسها. عموما هذا اللي حب يوضح المسيح باش ينقل صورة فكرة الله لنا احنا البشر. وكيف ما قلنا، الظالم في الشوية يكون ظالم في الواجد، والمهم هو في الأمر هذا هو أمانة الإنسان. وسأل المسيح سؤال وقال إن ما كانش الإنسان أمين في مال الظلم فمن حيأمن عليه الحق، وإن ما كانش أمين في اللي هو في الغير فمن حيعطيه حقاته. ننتقل أخوتي المستمعين لفاصل قصير، فابقوا معنا.

أخوتي المستمعين، كما عرفنا من الآيات ومن التفسير اللي قبل الاستراحة إن الأمانة هي من الأمور الهامة اللي لازم يتحلى بها الإنسان. ولما يفقد الإنسان الأمانة متاعه طبعا تنهان كرامته وتلوث سمعته، وهذا نشوفوه يعني بشكل يومي في بلادنا، في مدينتنا، في شارعنا. شوف الإهانات، ليش؟ لأنه مثلا سرق أو دار جرم. فهنا الإنسان المفروض ما يخونش الأمانة باش ما تنهانش كرامته وتلوث السمعة متاعه، وحتى أن بالشيء هذا أنه يقدر يضمن النفس مصدر عيشة ما يديرهاش يعني ويأمن مستقبله، لازم يدير الشيء هذا. في المقابل الأمين لابد أن ينجح في الأعمال بتاعه إن ما كانش اليوم في المستقبل، لأن الأمانة كيف القناعة، القناعة كنز لا يفنى، حتى الأمانة كنز لا يفنى. لما أنت تدور على واحد بيش تحط عنده أمانة حتيجي تشوف في الناس إذا واحد عليه شبهة بسيطة قالوا يا ودي راهو احتمال ياكلك في فلوسك، أكيد مش حتأمنه. لكن واحد سمعته مية مية أكيد هو اللي حط فيه الأمانة. وطبعا الله حكافي الأمين هذا على الأمانة بتاعه، وإن حتى ولو بننا الأمر عكس الشيء هذا، لكن هتعرف أخوتي المستمعين إن من الصعب في الأيام هذه اللي كثر فيها الفساد إن يكون الإنسان أمين. ففي إغراءات واجدة في الدنيا هذه تجذب الإنسان وتحاول أن توقع في الشرك متاع الظلام والخيانة الأمانة، والهدف ديما متاع يبدأ أن يتحصل على أكبر أو المزيد من المال بأقصر الطرق. لكن هل هذا هو الطريق السليم؟ أكيد لا. الأمانة ما تقتصرش على الناحية المالية بس، مش على الماديات، على الفلوس، لكن الأمانة تقتصر حتى في تأدية العمل، والأمانة في الوقت المواعيد. يعني موظفين اللي تلقاه ديما يجي متأخر وأول واحد يطلع من الشغل هو قبل الموعد، والله ديما يقدم في أعذار عندي مستشفى، عندي موعد، عندي كذا، بيش ما يشتغلش، هذه خيانة تأدية العمل طبعا. والأمانة تجاه الزملاء والأصدقاء، الناس أنت لما يصير لك مناسبة تمرض كذا عرس، الناس دي ما تجيك، لكن أنت ما توصلش في الناس، ما تمشيش، هذه خيانة برضو للأصدقاء والزملاء. لازم واحد يرد لهم نفس الشيء، هم يواصلوا فيه في ساعة الشدة والكرب، لازم هو يواصلهم ويساعدهم حتى هو. وطبعا الأمانة في أنك توصل الحاجات، الأغراض والرسائل. إذا واحد وصاك وصاه مثلا، الأمانة لازم توصلها. إذا واحد أعطاك شيء قال لك سلم الفلان، لازم تتوصل، مش تحطها في حوشك أو في السيارة وتخليه تنسى، لا، لازم يكون في أمانة في الأغراض هذه. وشيء ثاني خطير جدا جدا، الأمانة في كتم الأسرار. يعني أنا لما نحكي مع صديق نقول له كذا، يقول لي شنو، أنا ما فهمت الشن فيه، نقول له في سر، نقول لك ما تحكيش، هاد يوعدني ما يحكيش، ونقول له السر. المشكلة بعد ما نطلع في خلال ساعة الدنيا كلها تعرف، ما أنا أمنه وهو أمن غيري، صديقي أمنه هو يأتمن في زوجته أو في ولده، يقول له ما تقولاش هذا سر، بس زوجته ولد، زوجته عندها أمها، عندها أخته، وهكذا. وطبعا إفشاء الأسرار هذه خيانة للأمانة، ما فيش مجال للنقاش. فهل أنت أخوتي المستمعين أمناء في مختلف المجالات انت حياتكم، كيف الشغل واو واو والحاجات هذين اللي حكيناهم في السابق؟ عندنا في الكتاب المقدس أمثلة واجدة على ناس كانوا أمناء وتحملوا ضيقة والإهانة على خاطر أمانتهم. ففي الكتاب المقدس في أمثلة واجدة، لكن الناس هذوم تحملوا الضيقة والإهانة نتيجة أمانتهم أنهم تحصلوا على بركات الله في النهاية. ومنهم خصوصا يعني مشهور واجد في الكتاب المقدس يوسف الصديق، وفي حتى النبي دانيال والرسول بولس وغيرهم واجدين أمناء وانشهروا بالأمانة متاعهم للنهاية، حتى لو على قطع رقبته يبقى وفي للأمانة. والله طبعا حثنا عليه الأمانة وطلب منا نسعوا لها، كيف ما رينا في المثال متاع الوكيل الخاين. و
كيف ما نشوفوها كويس أو ما طلبنا من الله، إذا نحن راجعنا اللي كتبه سليمان الحكيم في كتاب أو سفر الأمثال في الإصحاح 28 والآية 20، ونشوفوا الكلام هذا أن هذه حقيقة واضحة يلمسها ناس واجدة في حياتهم العملية. لكن السؤال هو كيف نقدر نكون أمناء، وهل مجرد أن نصمم أن نكون أمناء أو تصميمنا على أن نكون أمناء يخلينا فعلا أمناء؟ نحن كبشر خطاة ما نقدروش أن نكون أمناء، لكن تكون الأمانة جزء ما يتجزأش من صفات الإنسان الجديد. وهيك لما نجو بالتوبة لله ونؤمن بالفادي المسيح يخلقنا الله خليقة جديدة ويحل فينا صفة الأمانة مع غيرها من صفات الحميدة الواجدة. فالسؤال هنا لكم خوتم المستمعين، هل أنتوا تودوا أنكم تكونوا أمناء فتحصل على بركة الله؟ هذه فرصتكم أنكم تجوا تائبين وتعترفوا بخطاياكم وتتوبوا على ذنوبكم وتطلبوا الخلاص والفداء من الله، بيستضمنوا حياتكم الأبدية، في نفس الوقت بيستضمنوا تغييركم أو تغيير صفاتكم من جوا كإنسان، وتبدأ الروح القدس هي اللي ترشد فيكم لكل شيء حسن ويرضى عليه الله. ختاما لهذه الحلقة أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار راسلونا على عنواننا اللي هو

www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

شفت واحد قبل كده فقير غني؟ فقير غني؟ أقصد فقير غني يعني عنده إمكانيات وفلوس مش كبيرة لكنه غني ومستمتع ومبسوط. كتاب مقدس بيعلمنا حاجة شبه كده، بيقول إنه ربنا إدى كل إنسان غنى، مش الغنى، غنى مش معرفة بالألف واللام، غنى معين ومال معين. المال هنا مش بس البنكنوت، المال هي الممتلكات والملكات والمواهب والصفات اللي موجودة بقدر معين عشان خاطر يستمتع. هو بيقول كده ويفرح بتعبه لأنه عطية الله. يعني أنا أقدر بإمكانيات قليلة أستمتع إزاي إذا اعتبرت الإمكانيات ديت وسيلة مش هدف. والكتاب المقدس بيعلمنا أنه القلب الفرحان بيخلي الوجه طالقا، يعني بشوش، وبحزن القلب بتنسحق الروح وبيبقى الوجه مكشر ومكتئب. القلب هو سبب الفرح وسبب الاستمتاع. عشان كده احنا محتاجين نتعلم انه قد ايه، زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، المخ نفسه ربنا خلقه بيفرز تفاعلات كيميائية بتخلي الشخص مستمتع وبتخلي الشخص كمان يخلي الناس اللي معاه مستمتعين. الرب يسوع المسيح عمل دوت مع التلاميذ، كان بيخليهم ينجزوا، بيمدحهم وبيقدرهم، كان بيقول لهم، لدرجة بيقول لهم الاعمال اللي انا بعملها تقدروا تعملوا زيها ويمكن كمان احسن منها. هو بيقول لهم كده. كمان كان بيأكلهم ويشربهم هم والناس اللي كان بيعلمهم، وكمان كان بيسندهم وقت الشدة، كان بيطبطب عليهم. احنا محتاجين ناخد ده نموذج لحياتنا. احنا مدعوين ان احنا نكون صناع سعادة في حياة الناس، بس مش هقدر ابقى صانع سعادة وانا مش سعيد، مش هقدر ابقى صانع سعادة وانا ما عنديش غرض عايش عشانه. كمان في آية حلوة قوي في الكتاب المقدس بتقول الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. لو زرعت بالدموع والتعب هحصد بالابتهاج. في ثقافة غريبة جدا العالم بيقولها ان انا ممكن انجح بدون تعب، ممكن انجح بالفهلوة. مفيش نجاح مستمر وعميق من غير تعب ومن غير مجهود. ممكن يكون في نجاح مؤقت بدون تعب بالفهلوة، ولو نفع مرة ما ينفعش كل مرة. تخيلوا كده واحد دخل الامتحان وغش في الامتحان، هينجح على فكرة، بس لما يطلع للحياة العملية هيبقى فاشل، مش هيبقى ناجح. لكن الشخص اللي بيجتهد وبيذاكر وبيشتغل على نفسه هو اللي بينجح نجاح مستمر وعميق. والنجاح دوت على فكرة ما هواش حاجة مؤقتة وما هواش حاجة واقفة عند مرحلة معينة. أنا نفسي نتعلم مع بعض إن إحنا نخلي النجاح unlimited game، لعبة غير محدودة. عارفين الجيمز اللي بنلعبها على الموبايل؟ تخيلوا كده لو الجيم ديت 10 مستويات، لو في لعبة 10 مستويات، بعد ما بوصل للمستوى العاشر غالبا بدلت اللعبة، بمسحها. لكن اللعبة تفضل قاعدة معايا على الموبايل بتاعي أو على الكمبيوتر بتاعي لو هي فعلا غير محدودة طول الوقت. بالعكس، طول الوقت عندي شغف ان انا افتح ليفل جديد او ان انا اوصل ليفل جديد. انا نفسي النجاح بتاعنا يكون كده، بس ده محتاج مجهود، محتاج محاولات، محتاج مثابرة. بفشل وبنجح وبفشل وبنجح وبحاول وبصبر عشان خاطر اوصل للنجاح. الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. هنكمل مع بعض الحلقة الجاية ان شاء الله التأثير والاستمتاع بالحياة. كان معاكم إيهاب ثروت، برنامج كاريزما.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. فعند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية.
2: حين تعطي شيئاً ما مجاناً، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ،

تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين، الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض. يا رب اشفني، أنا خليقتك، من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين. أمين.

قدرتك على حفظ اتزانك في الطوارئ ووسط الاضطرابات وتجنب الذعر هي العلامات الحقيقية للقيادة. في وسع المرء أن يقود حصانه في الماء، ولكن ليس في وسعه أن يرغمه على الشرب. إذا وليت أمرا أو منصبا فابعد عنك الأشرار، فإن جميع عيوبهم منسوبة إليك. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية. إذا كنت تجد المتعة في عملك فسيجد الآخرون المتعة في العمل تحت إمرتك. الزعيم العبقري يجب أن يكون لديه القدرة على جعل المعارضين المختلفين يظهرون كما لو أنهم ينتمون إلى عائلة واحدة. التجديد هو ما يميز القائد عمن يتبعه. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

إن جعلت سرورك في بعض الأشياء التي توافق هواك الآن أو في أشياء أخرى زمنية فإنها سريعة التغير، وإن لم تتغير هي فأنت قابل للتغيير، فما تصر به اليوم يمكن أن تكرهه غدا. القديس أغسطينوس.

0: أهلا بكل اللي بيسمعونا وحلقة جديدة من برنامجكم أنا امرأة. خليكم معانا نخرج لفاصل ونرجع مع معلومة تهمك.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا تدوب الأغنيات في النيل لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو آه.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكم، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة عن الليمون. بيقولوا عن الليمون إن هو منقي للدم، يعني بيساعد الجسم على التخلص من سمومه. وثمرة الليمون فعالة في محاربة الأمراض المرتبطة بالعدوى، وكمان مفيد لمرضى القلب، وهو من أهم المهدئات الطبيعية. ولما الإنسان يشرب مزيج من عصير الليمون وزيت الزيتون، ده بيساعد في تفتيت الحصوات المرارية. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامج أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة.
1: أنا أستير، بنت بسيطة من شعب الله اللي كان مسبي. بابا وماما ماتوا وأنا صغيرة، وأخدني ابن عمي مردخاي واعتبرني بنته ورباني، وكان بيحب ربنا جدا. ولما الملك كان بيدور على بنت جميلة تكون ملكة بدل الملكة القديمة اللي عصت كلامه، كنت أنا من ضمن بنات كتير. ولما جه دوري عشان الملك يشوفني اختارني وبقيت ملكة، ودي كانت خطة إلهية لأني كان ليا دور أني أنقذ شعبي من شخص شرير جدا كان عايز يقضي علينا، لأن ربنا أعطاني حكمة وأفكار ونعمة في عينين الملك، وكنت كل ما أطلب منه حاجة كان بيوافق، وبكده حافظت على شعبي وكان قضاء على الأشرار.
0: أستير رغم أنها بنت عادية جدا، لما بقيت ملكة ما تكبرتش على شعبها، وعرفت أنها لازم يكون ليها الدور، مع أنها كانت ممكن تخاف وتفكر في نفسها وبس، اعتمدت على إيمانها بالله، وكانت قبل ما تعمل أي خطوة أو أي حاجة بتصوم وتصلي، كانت نور لكل اللي حواليها. وهنكمل معاكم في كلامنا بعد الفاصل اللي جاي.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني معانا. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي تعلمناه النهاردة ونمارسها في حياتنا. يا ترى المكان اللي ربنا حطك فيه، إذا كان عيلة أو جامعة أو شغل معين أو بين الجيران، أنت نور ليهم؟ فكري تكوني إزاي بتقومي بدور مفيد في حياة كل اللي حواليك. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على عنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لئلا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتا ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر 3 منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.

0: لما يسوع المسيح هيجي في مجده، مكتوب في سفر الرؤيا إصحاح 19 إنه هيجي وهو راكب على حصان أبيض، هتكون معاه جيوش السماء علشان يقضي على كل أعدائه، وهيحكم بقضيب من حديد ويدوس على معصرة خمر غضب الله القدير وسخطه. مفيش مفاوضات، مفيش محادثات سلام، دمار شامل بس، وبداية ملكوته على الأرض. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوزر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 7 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك راجع ينتصر.
1: هي دي العينين اللي اتولدت في بيت لحم واللي كانت لازم تتأقلم مع النور الضعيف في المذود. هي دي العينين اللي بكت على مدينة أورشليم. هي دي العينين اللي مليانة رحمة اللي كلنا بنربطها بيسوع، لكن هي دي نفس العينين. دي عينين المسيح اللي قام من بين الأموات طبعا، لكن هو ده نفس يسوع اللي اتكتب عنه في العهد الجديد، واحنا بنبص لحياته وموته ودفنه، هو نفس يسوع، لكن دلوقتي عينيه زي لهيب النار. فمجيئه الناس هتقول الله ما شافش اللي كنت بعمله، أنا عملته في السر، وعينيه هتخترقهم وكلهم هيعرفوا أنه يقدر يشوف اللي جواهم. العينين دي بترمز أن يسوع كلي المعرفة، مفيش حاجة غابت عن نظره أو معرفته. الكتاب المقدس بيقول كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. هتلاحظ أنه بيقول أنه لابس رداء مغموس بالدم. الرداء ده مش رداء بيرمز لموته، لكنه رداء مغموس بدم الدينونة زي ما بيوضح سفر إشعياء. اللبس المغموس في الدم بيرمز لحقيقة أن الدينونة جاية لكوكب الأرض، وهي دينونة شديدة جدا جدا. لكن دلوقتي أنا عايزك تلاحظ حاجة، أنا قلت لك أنك هتشارك في الحدث ده، ده لو كنت مؤمن. لاحظ اللي مكتوب في الآية، والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا أبيض ونقيا. مين هي جيوش السماء دي اللي واقفين في صفوف ولابسين كتان ناعم؟ لحسن الحظ مش لازم نخمن، هتلاحظ في بداية الإصحاح انه كان بيتكلم عن عشاء عرس الخروف، واتكلم عن اللي كانوا واقفين في صفوف ولابسين كتان ناعم، وهو بيتكلم عن المؤمنين. هو بيتكلم عن اللي لابسين كتان أبيض علشان خطيتهم اتغطت بموت يسوع المسيح، وعشان كده كمان قادرين على المجيء مع يسوع، والكنيسة اللي اتخطفت للسماء دلوقتي جاية مع يسوع. وبص على الآية، أنا مش بخترع الكلام ده، إحنا معانا نفس وسائل النقل اللي مع يسوع نفسه، إحنا برضو جايين بخيول بيضة، رغم إن ممكن يكون المعنى ده رمزي. إحنا راجعين وجايين مع يسوع، إحنا بنشارك في انتصاره، إحنا بنتبعه في الانتصار، وهو نازل لجبل الزيتون وهو بيقتل كل أعدائه، إحنا موجودين معاه برضه ونقدر نشارك. مفيش أي دليل إننا هندخل في أي معركة، والسبب اللي بيخليني أفكر كده هو إننا مش معانا أي سلاح، والسبب في إننا مش محتاجين ندخل أي معركة هو علشان يسوع فعلا بيعمل كل حاجة. يسوع بيقتل الأشرار، وإزاي بيعمل كده؟ هو بياخد سيف ويقتلهم واحد واحد؟ لا، الكتاب المقدس بيقول إن السيف اللي بيخرج من فمه هي كلمة الله. هو بيعمل كده بأمره زي ما بيقول النص في الآية الأخيرة، هو بيتكلم عن يسوع كلمة الله، هو بيتكلم بيها وبتحصل. فكر في قوة يسوع، فكر في حقيقة إنه لما كان هنا على الأرض والعاصفة حصلت في بحر الجليل، هو كلم العاصفة وقال أسكت، وبعدها حصل هدوء والريح وقفت. يسوع جه عند قبر العازر وقال لعازر هلم خارجا، وخرج وهو بيترنح، لكنه كان عايش وموجود على الرغم من إنه اتحط في القبر من 4 أيام، وده حصل بأمر من يسوع اللي بيحارب. أنا قلت لك المرة اللي فاتت في تسالونيكي الثانية، بولس الرسول بيساعدنا إننا نفهم إزاي يسوع بيحارب وإزاي بيقضي على الأشرار. مكتوب الرب يبيده بنفخة فمه، نفخة واحدة وكلهم يختفوا. كل الأعداء اللي متجمعين ضده هيلاقوا نفسهم عاجزين في حضور يسوع، ولما هيجي الكتاب المقدس بيقول إن مكتوب على رداءه وعلى فخده ملك الملوك ورب الأرباب. ما تحطش يسوع في نفس الرف زي كريشنا أو بوذا أو أي

استمعي إلى عشاء الإله العظيم لكي تأكلي لحوم ملوك وكل الناس التانيين. واو، في كذا حاجة. أولا الملاك بيدعي طيور السماء إنها تيجي علشان النسور، فاكر كلام يسوع عن الجثث، النسور هيكون عندها حاجات كتير تاكلها. ولاحظ إن الملاك بيعلن ده قبل ما يسوع يقتل أي حد بكلمة من فمه. الملاك عارف إن ده موضوع منتهي. هو صحيح إن المعركة ابتدت والمعركة لسه ما خلصتش، لكن المعركة محسومة، يسوع جه، المعركة انتهت. وعشان كده اللي بيحصل في النص هو إن الملاك بيعلن قبلها إن يسوع جه، وبعدين الوحش والنبي الكذاب بيترموا في بحيرة النار. في عظة في السلسلة دي عن عرش الدينونة العظيم الأبيض، وهنتكلم عن الجحيم في الوقت ده. لكن السبب في إنهم يترموا على طول في بحيرة النار وإنهم يكونوا قبل الكل هو بسبب تأثيرهم على الناس. افتكر إن عذاب الجحيم مش واحد بالنسبة للكل أبدا. اللي كانوا عارفين أكتر وضللوا الناس عذابهم هيكون أعظم. تأثير ده وأهميته كبيرة جدا، لكن إحنا هنتكلم عنه لما نتكلم عن عرش الدينونة العظيم الأبيض. اللي عايز أعمله هو إني ألخص شوية أفكار في عقلك. الأول هو بخصوص الدروس المستفادة، أنا عايز أقول كلمة عن يسوع اللي إحنا بنتكلم عنه. أنت عارف إن يسوع اللي اتولد في بيت لحم واللي الكل بيحبه، أوه مش ده حلو جدا؟ الطفل الصغير ده وهو بيلمس قلوبنا في الميلاد وكلنا بنفرح بكده، وأنا طول الوقت بوعظ عن كده وإحنا بنحب قصة الميلاد. افتكر ان يسوع اكتر من مجرد يسوع المحب، اللي ممكن يتفهم غلط النهاردة انه يسوع اللي عنده رحمة ملهاش نهاية. هو عنده فعلا رحمة ملهاش نهاية، لكن هو برضو يسوع اللي بيجري الدينونة. ممكن اشرحها لك بوضوح اكتر. مهما عملنا مش هنبقى بنبالغ لما نقول ان يسوع بيكره الخطية كره شديد. عشان كده عندك تسونامي من الدينونة هيحصل. لكن بعد ما قلت كده أنا عايز أقول برضو إنه مهما عملنا مش هنبقى بنبالغ لما نقول إن يسوع بيحب اللي بيؤمنوا بيه محبة شديدة جدا. في الحقيقة حبه ليهم زي حبه للآب ومحبة الآب ليه. محبة يسوع ليهم هي محبة قوية جدا زي ما شفنا في يوحنا 17. لما تتكلم عن يسوع تقدر تتكلم عن يسوع الرحيم، وكويس جدا انك تعمل كده. لكن افتكر انه مكتوب في تسالونيك التانية انه لما يجي هو بيتكلم عن الحدث ده، هيجي في نار مشتعلة ينتقم من اللي ما يعرفوش الله ومش بيطيع وصايا الانجيل. هو ده نفس يسوع، واحنا لازم نحط ده في عقولنا. ثانيا انا عايز اقول كلمة عن الخلاص. دي حاجة صعبة شوية وانا كنت متردد اقولها ولا لا، لكن انا هقولها. فيه نوعين عشاء في الآية دي في إصحاح 19 من سفر الرؤيا. في عشاء عرس الخروف، وبعدين زي ما الملائكة قالوا فيه عشاء الله العظيم. فيه نوعين من العشاء لكن في اتجاهين مختلفين، نوعين مختلفين من الناس. زي ما انت شايف ان فيه الناس اللي لابسين لبس أبيض بيحضروا عشاء عرس الخروف، وبعدين فيه عشاء تاني هنا. وأنا بخمن علشان أوضح الموضوع بشكل أكبر من كده، إما إنك تشارك في عشاء عرس الخروف أو على الأقل تبقى أنت العشاء بالنسبة للطيور. ده اللي بتقوله الآية، واللي بيعمل الفرق ده كله هو الرداء الأبيض. زي ما أنت شايف إحنا عندنا رداء البر اللي أخدناها على حساب يسوع وإحنا واقفين لابسين البر ده. يا صديقي عمرك فكرت في كمية الخطايا اللي بيغطيها الرداء الأبيض ده؟ بالمناسبة أنا بفكر فيك وبفكر في نفسي. فكر في الفرق اللي بيحصل لما بتلبس بر يسوع وتدخل السماء كأنك أنت يسوع، عشان في الحقيقة أنت ملكش أي علاقة بالموضوع. هو هدية مجانية يسوع بيعطيها للي بيؤمنوا بيه. مش دي حاجة مدهشة؟ عشان كده يا صديقي لو عمرك ما أمنت بيسوع، لو سمحت بعد العظة دي ما تفكرش إن هيكون ليك عذر لما تقف قدام الله. مش هيكون ليك أي عذر. أنا بدعوك إنك تلبس رداء أبيض يسوع هيديهولك لو جيت له. عشان كده لو سمحت في يوم الدينونة ما تقولش أنا ما سمعتش وما فهمتش. أنا بساعدك إنك تسمع وبساعدك إنك تفهم. في كلمة أخيرة،
واضح جدا ان فيه مصيرين مختلفين.

0: هنا، وهنتكلم عنهم في عظة تانية. عندك هنا القديسين اللي مع يسوع للأبد، وبعدين عندك هنا الناس اللي في بحيرة النار للأبد. والتقسيم ده للأبد وملوش نهاية، كل ده علشان فيه ناس بيثقوا في يسوع وأخدوا رداء الحرية، وناس تانيين قالوا أنا أفتكر أني هقف لوحدي، زي راجل قال لي على الطيارة أنا هكون كويس، أنا هعتمد على سجل أعمالي. يا صديقي، أنت معتمد على سجل أعمالك بس مش هيطلع كويس، أنت لازم تعتمد على عمل يسوع المسيح.
1: يا صديقي، عايزين نشجعك إنك تؤمن بالمسيح. أنت محتاج رداء البر، والوحيد اللي يقدر يديهولك هو يسوع المسيح. إحنا مهتمين بالنبوات علشان عايزين نعيش حياة مقدسة، وبنتمنى إن ده يكون هو نفس الدافع بتاعك. السلسلة دي بعنوان الملك جاي، وعايزين نأكد لك النهاردة إنه في الطريق. الرب يباركك، نشوفك المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الملك راجع ينتصر، وهي سابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. خليك معنا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز، هنبدأ رسالة عن الألفية، 1000 سنة من السلام تحت حكم يسوع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس النار يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحي له من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي الزوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سناه، ونبتهج بمجد بهاه، وننشد إلى أبد الدهر هللوا ياه.

أخوتي وخواتي أبناء ليبيا الأحباء، سلام لكم من رب يسوع المسيح ونعمة، ومرحبتين بكم في برنامجكم سلام المسيح الشعب ليبيا.

نقول لكم مرحبتين بيكم في حلقة اليوم، ونتمنى من رب يسوع تكون معنوياتكم مرتفعة وما تكونوش استسلمتوا للهم والغم والياس والمشاكل النفسية الأخرى. الصراحة الواحد ما عندهش اللي يصلي للرب يسوع إنه يخفف على شعبنا حمام الدم اللي حاصل الأيام هذه. وأول شيء لازم نديروه إن نقرأ في كتاب الله المقدس ونشوفه كيف الأنبياء والرسل ما فقدوش الأمل في رحمة الله وسلامته. ومن المعروف إن النبي الله داود كان من أكثر الأنبياء واجهاته مشاكل ممكن تكون أكثر وأصعب من مشاكلنا اليوم، فنشوفه شنو يقول لما يشعر بالحزن العميق. فقال في المزمور رقم 116:

حبيت لأن الرب يسمع صوتي، وترجاي له لأنه ميل ودنا ليا فندعي له بطول عمري. حاصرتني خيوط الموت، ضربتني شدايد الحفرة، عانيت ضيق وحزن، وباسم الرب دعيت، آه يا رب نجي نفسي. الرب حنان وصاحب وإلهنا رحيم، الرب حافظ لرقاد الرياح، تذللت فخلصني. أرجع يا نفسي لراحتك، لأن الرب دار فيك خير، لأنك انقذت نفسي من الموت وعيني من الدمعة وكراعي من الزلق. نمشي قدام الرب فرض الحيين، أمنت عشان هكي تكلمت. أنا تذللت واجد، أنا قلت في حيرتي كل إنسان كذاب، شنو نقدم للرب؟ مقابل كل حسناته ليا كاس الخلاص نشرب، وباسم الرب ندعو نوفي نذوري للرب. مقابل كل شعبه عزيز في عيون الرب موت المتقين. آه يا رب أنا عبدك ولد خدمتك، فكيت رباطي فلكي نذبح ضحية حمد.

أخوتي المستمعين، في أيامنا الصعبة هذه أكيد يسيطر علينا الشعور بالفشل، والشعور هذا إذا نحن استسلمنا له حيقضي على حياتنا. لذلك لازم نكون أقوياء بإيماننا بالمخلص المسيح، له كل المجد. ونشوف النبي داود كيف كان يسبح في الله ويحمد فيه في لحظات الفشل، وهذا نشوف فيه واضح في المزمور رقم 31 اللي يقول: عليك يا رب توكلت، ما تخلينيش ننهان طول العمر، بعدلك نجيني، انميل لوذنك بسرعة انقذني، كون لي صخرة حصن، حوش ملجأ لتخليصي، لأن صخرتي وملجاي أنت، عشان اسمك تهديني وتمشيني، طلعني من المصيدة اللي دراها لي، لأنك أنت حصني، في يدك نحط روحي، فديتني يا رب إله الحق، كرهت اللي يتبعوا في الباطل والكذب، أما أنا فعليه الرب توكلت، نبتهج ونفرح برحمتك، لأنك شفت مذلتي، وما نسيتش في الشدايد نفسي، وما حبستنيش في يد العدو، لكن حطيت في الوساعة كراعي،

ارحمني يا رب لاني في ضيق، سكرت من الغم عيني نفسي وبطني، لان حياتي ضاعت بالحزن وعمري بالنهيد، ضعفت بشقايا قوتي وطقطقت عظامي، عند كل اعدائي انفضحت وعند جيراني بالكامل، ورعب لاصحابي اللي شافوني طال هربوا مني، انتسيت من القلب كيف الميت قعدت كيف الكباية المكسرة، لاني سمعت كلام في قفايا من ناس واجدة، الخوف محاصرني لان مؤامراتهم مع بعضهم علي، فكروا في انهم ياخذوا نفسي مني، اما انا فعليك توكلت يا رب،

قلت: إلهي أنت في يدك أجلي، نجيني من يد أعدائي ومن اللي يلزوا فيا، نور بوجهك علي عبدك، خلصني برحمتك يا رب، ما تخلينيش ننهان لأني دعوتك، الأشرار هينهم وخلي الهاوية مقرهم، خرج شفاه في الكذب المتكلم على الصديق بالوقاحة بكبرياء واستهزاء، ما أعظم جودك اللي فاض على عبادك، ودرت المتكلين عليك مع أولاد الناس، تسترهم بستر وجهك من مؤامرات الناس، تدسهم في الضلالية من كلام اللسان، مبارك الرب لأن خلى رحمته ليا، عجب في مدينة محصنة، وأنا قلت في حيرتي أنا اختفيت من قدام عينك، لكنك سمعت صوت دعايا لما صرخت لك: حب الرب يا كل المتقين، الرب حافظ الأمانة ومعاقب بقوة اللي متكبر، خلي التقوى وتشجع قلوبكم يا كل اللي تراجوا في الرب. هذا هو الدعاء خوت المستمعين وأحبائي اللي لازم علينا كلنا ندعوه ربنا المسيح، له كل المجد في أيام ولحظات الفشل، بيش يعم سلامة بيننا ويقوي قلوبنا ونعيش في راحة نفسية لآخر لحظة من لحظات حياتنا. خوتي المستمعين، اطلبوا وصلوا في كل وقت، وهذه فرصتكم بيش تؤمنوا بالمخلص يسوع المسيح اللي هو رئيس السلام من يوم ولادته ولآخر الدهر وأبد الآبدين. آمين يا رب.

وتو تعالوا أخوتي المستمعين وخواتي المستمعات نصلوا مع بعضنا ونطلبوا من الله أن يتدخل وينقذ شعبنا من الخراب. صلوا وقولوا معايا من قلوبكم: أيها الرب يسوع المسيح، نحن ندعوك باسمك القدوس، طالبين الخلاص والسلام الهنا في ليبيا. فأنت الله اللي تخلص بدمك على الصليب كل إنسان من ذنوبه، وأنت رئيس السلام اللي يزرع في الأرواح والقلوب سلامك الشافي بنعمة روحك القدوس اللي يدز لنا، اشفي نفوسنا من ضعفها وانحرافها، واشفي أرواحنا من حزنها وهمومها ويأسها، واشفي قلوبنا من الحقد والبغضاء والأنانية، وأزرع سلامك في وطننا ليبيا وفي كل الأمم والشعوب، وخلينا نديره في الخير بيش نكون أولاد الله المزبوطين في أيامنا الصعبة هذه. بارك يا رب عائلاتنا بيش تكون مدرسة للقيم الإنسانية والروحية، وتكون كنيسة صغيرة بيتية تنشر الإيمان وتعيش بالصلاة وتكبر بروح القداسة. وفي أيامنا الدموية هذه ألهمنا وقوينا كل واحد من مكانه والموقع متاعه، وألهم واهدي قادة حكومتنا واهديهم للصواب بيش نوقفوا حمام الدم اللي بين أولاد بلادنا، وحتى نقدروا نحاربوا الفقر المادي والروحي والأخلاقي والثقافي، ونبنوا مجتمعنا على أساس السلام والاستقرار اللي مش حيصير إلا باسمك وبقوة اسمك أنت وبس يسوع المسيح. لك المجد والشكر والتسبيح ربنا وإلهنا يسوع المسيح من توا وإلى الأبد، آمين.

0: إخواني الأحباء، إذا حبيتوا تشاركونا بأي شيء وإلا عندكم استفسارات دزولنا على العنوان اللي تسمعوه في آخر الحلقة، ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معاكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر. كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى أنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

أهلا بكم من جديد مستمعينا في كلامنا عن الحب وبرنامجكم بحب. هنكمل النهاردة كلامنا عن الحب المتفائل. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الحب اللي بيحتمل كل شيء، والنهاردة هنكمل كلامنا عن الحب اللي مش بس بيكتفي إنه بيتحمل كل شيء لكن كمان بيصدق. وهنتكلم النهاردة عن الفرق بين التحمل والتصديق. هنطلع فاصل صغير ونبدأ كلامنا معاكم عن الحب اللي بيصدق كل حاجة.

أهلا بكم تاني في برنامج بحب. الحب بيصدق كل حاجة، فالحب هو إنك تصدق إن كل حد فينا أكيد جواه حاجات حلوة وكويسة، حتى لو كل الناس اللي حواليك شايفين غير كده. جايز تكون أنت الوحيد اللي مصدق إن لسه فيهم أمل. الحب هو إنك تكون أنت الثقة لناس ما عندهاش أصلاً ثقة في نفسها. الحب هو إنك تصدق اللي بيتقال من غير حلفان. الحب هو إنك تركزي في اللي بيتقال أكتر ما تحاولي إنك تفحصي اللي بيقول. الحب هو إنك تكون الفرصة للي مش شايف عنده أي إمكانيات أو أمل. الحب هو إنك تفتح الباب للي تقفلت الدنيا في وشه. الحب هو إنك تصدق براءة اللي قدامك، مش تعتبرها لقمة متخفي. الحب هو إنك تشوف الخير من ورا الشر اللي بيحصل. الحب هو إنك تصدق إنك متصدق من اللي بيسمعك من غير ما تقدم دليل. أيوة، تصدق إنك متصدق من غير دليل. الحب هو إنك تدي فرصة للي بيغلط قبل ما يطلبها هو. الحب اللي بيصدق كل شيء. انت كمان محتاج تحب نفسك الحب ده. ما تفقدش الأمل فيك، صدق إنك ينفع تتغير للأحسن. الحب إنك تصدق إن في يجي 100 واحد حواليك يتمنوا يسعدوك. الحب هو إنك تصدق إن لسه الناس مليانة خير وحب وصدق ناحية بعضهم. الحب هو إنك تصدق إن حتى الميلة ينفع تتعدل. الحب هو كمان إنك تصدقي عن نفسك إنك تقدري تعملي اللي قالولك عنه مستحيل. الحب المتفائل اللي بيصدق جاله وقت وتوصف بإنه حب غير منطقي وغير واقعي وبقى موجود ومكتوب عنه في الأساطير وخلاص، كلام أفلام يعني. لكن ده الوقت اللي تعرف فيه إنه لسه موجود، تقدر تعيش بيه مع كل اللي حواليك. وعلى فكرة الحب ده مش محتاج تلغي فيه عقلك، لكن بالعكس كل خطوة في سكته محتاجة تتحسب كويس قوي وتبقى بالحب. استنونا في حلقة جاية من برنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتير قوي

0: كلمه في الموضوع ده وخدني كده معاهم من نفسي، يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.
1: إن الموت هو ضريبة الفناء لكل من له وجود في هذا الوجود، ولأن خيوط حياتنا الأرضية منسوجة من أكفان العدم، فهي في حقيقتها اقتراب من الموت، لأن هذه أجرة الخطية تفرضها علينا أقساطا مؤجلة أو معجلة لكنها مؤكدة. من تراب خلق كل ذي جسد، وإلى التراب الذي منه نشأ ينبغي أن يعود. فكل ذي جسد طبيعي ينحدر من الأرض التي منها أخذ وإليها يعود بعد أن يتم رسالته. لقد خلق الله العالم بالكلمة التي قيلت، لكنه يغير حياتنا بالكلمة المتجسد. كلمة الله ألقاه إلى الأرض ليحمل رسالته إلى العالمين، فأتم رسالته وإلى الله في السماء قد عاد. سهم من نور ألقته السماء من كنانتها لينير البصائر والأبصار، فأتم رسالته وإلى موطنه في السماء قد عاد، وكل إلى أصله يعود. من من يعود إلى التراب، ومن من يرجع إلى رب الأرباب. وقطار الأيام يسير، بعضنا ينتقل بطيئا والبعض يموت سريعا، وما أقل من يرحل سعيدا، لكن الكل سيمضي. وإن كنا لا نعرف متى أين وكيف. ماتت الحبة غطاها التراب ورثاها الكل حزنا انتهت، ماتت الحبة وراها الضباب وتذكر الكل أياما مضت، ماتت الحبة كلا لم تمت بل أينعت وأزهرت وأثمرت.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

يا أبي السماوي، أيها الآب، آتي إليك الآن باسم الرب يسوع الرائع ابنك الحبيب. أنت تعرف رغبة قلبي لسماع صوتك أكثر وضوحا. الآن أسكن روحي وأنتظر بهدوء أمامك يا رب. تكلم يا رب إلى حياتي، ساعدني أن أتعرف عليك عندما تتحدث لي. خلصني من كل شكوكي وحيرتي. أحبك يا رب وأتشوق أن أكون لك لأصنع مشيئتك في حياتي. وإذا كان هناك أي أمر في حياتي يشكل عائقا لسماعي لك، فأنت يا رب بينه لي من فضلك وساعدني على التعامل معه. وأنا خاضع لك وأعطيك هذا الحق بكل حريتي يا ربي. يا رب يسوع، ساعد ذهني ليكون قادرا على تمييز صوتك بوضوح، وهكذا لا أرفض ما تقوله لي. املأني بالمحبة للآخرين حتى أقدر أن أترك نفسي بين يديك لتستخدمني لتحقيق إرادتك، لتقديم بركاتك وحضورك في حياتهم. أشكرك يا رب يسوع لسماعك صلاتي، وأتوقع منك أن تلمس حياتي من خلال مساعدتي أن أعرف صوتك أكثر وضوحا في الأيام المقبلة. أطلب هذه الأشياء باسم الرب يسوع العظيم. آمين.

0: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفء وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
1: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
0: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
1: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
0: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
1: لكن مش مرفوضة من المسيح.
0: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السك، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.
2: ودلوقتي جه معادنا مع دراما العم قاسم.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟ هل المسيح هو الله؟
4: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
4: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: منذ القديم والإنسان يشتاق أن يرى الله.
7: هناك إيمان قديم أنه لا أحد يرى الله ويعيش.
8: نعم، لكن هذا لا يمنع شوق الإنسان وسعيه لأن يرى الله.
9: كان لكل شعب إله يصنعه ويراه ويعبده.
7: هذه أوثان وأصنام.
9: كان الإنسان البدائي يراها آلهة.
8: ما يزال في بعض المجتمعات من يصنعون آلهة لأنفسهم ويعبدونها.
10: يقول داود النبي عن ذلك في مزمور 115: أصنامهم فضة وذهب عمل أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم،
6: لها أعين ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم، لها أيد ولا تلمس، لها أرجل ولا تمشي، ولا تنطق بحناجرها، مثلها يكون صانعوها، بل كل من يتكل عليها.
10: ومنذ القديم والإنسان يشتاق إلى الله. يقول داود النبي: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله.
7: نرى الله في الطبيعة التي خلقها، في الشمس والقمر والأفلاك، في البحر والنهر والجبل والإنسان، في خليقة الله نرى الله.
6: الله سبحانه وتعالى ذكر الإنسان وافتقده وأظهر له ذاته في المسيح يسوع ابن الله. في الوقت المناسب جاء الله إلى الأرض وأعلن نفسه للإنسان.
10: أسماء المسيح في الكتاب المقدس هي أسماء الله، أليس في ذلك دليل على أنه هو الله؟
9: لم يقل عن نفسه أنه الله،
6: بل قال بأنه الله.
9: أبدا لم يقل.
7: انتظر يا ياسر حتى نسمع متى وماذا وأين قال ذلك.
10: الاسم المعروف عن الله منذ القديم هو اسم يهوه، جهوفا. هذا أقدس اسم لله عند اليهود.
8: وما معنى هذا الاسم؟ ومن أطلقه على الله؟
6: الله نفسه أطلق ذلك الاسم على نفسه.
9: أين؟ متى حدث ذلك؟
10: حين ظهر الله في البرية في جبل حريب لموسى.
7: في العليقة، الشجرة التي اشتعلت بالنار ولم تحترق.
6: نعم، نادى الله موسى من العليقة وأمره أن يعود إلى مصر ويخرج شعبه منها.
10: وحين سأله موسى عن اسمه الذي يعلنه للناس، قال: أهيه الذي أهيه، الذي معناه أنا هو الذي أنا هو، وتترجم بالعبرية يهوه.
9: قرأت مؤخرا أن بعضهم اكتشف أن كلمة إلوهيم العبرية تحوي كلمة الله بالعربية بعد أن أضاف حروفا لها وحذف حروفا منها.
6: وهل يحتاج الأمر إلى اكتشاف؟ لا أحد ينكر أن كلمة يهوه إلوهيم أنا هو هو الله.
8: وتقول أن الكتاب المقدس قال ذلك الاسم عن المسيح؟
10: بل المسيح هو الذي قال ذلك عن نفسه. قال لليهود: إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم.
6: وقال لهم أيضا: متى رفعتم ابن الإنسان؟
7: رفعتم ابن الإنسان؟ وكيف يرفعون ابن الإنسان؟
9: أظن أن المسيح كان يقصد رفعه على الصليب.
6: نعم، متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أني أنا هو.
8: فالمسيح قال أنا هو؟
7: الاسم الذي أطلقه الله على نفسه وأعلنه لموسى النبي.
6: حين جاءوا يقبضون عليه وأعلن أنه هو، رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض.
9: هذا الاسم يهوه لم يعد مألوفا في لغتنا العربية.
6: الباحث يبحث في كل لغة ليصل إلى ضالته،
8: لكنه منطق علمي خالص.
7: وهل نشك في المنطق العلمي؟
10: ما الاسم الذي تحبه يا ياسر؟
9: اسم الله. الله كما هو بذاته.
10: اسم الله أطلق على المسيح أيضا.
7: هكذا صراحة مباشرة بلا مواربة؟
10: مباشرة بلا مواربة.
9: أين يا عم قاسم؟
10: في أماكن كثيرة بالكتاب المقدس.
8: هاتي لنا مثالا يا قاسم.
10: بل أمثلة. افتحي يا مريم يا ابنتي، سنبحث في أسفار العهد القديم والعهد الجديد.
9: العهد القديم؟ العهد القديم هو كتاب اليهود.
7: اليهود يعبدون الله أيضا يا ياسر.
9: هذا صحيح، الكل يعبد الله.
10: في مزمور 45 عدد 6، يا مريم اقرأي ما يقول النبي داود.
6: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
8: هذا كلام موجه إلى الله ذاته من النبي داود.
10: واقرأي يا مريم في رسالة العبرانيين أصحاح 1 عدد 8،
6: أما عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
7: نفس الكلمات بنفس الترتيب،
8: وفيها ذكر الله.
9: هذه أقوال مكتوبة
10: بالوحي المقدس. اتفقنا يا ياسر أن الكتاب المقدس كله كلام الله.
7: نعم، الكتاب المقدس كله كلام الله.
10: وكلمة الله المستخدمة هنا باليونانية لغة العهد الجديد هي كلمة ثيوس، ترجمة كلمة إلهيم المذكورة بالعبرية في العهد القديم،
8: فهي هي الله.
10: يقول بطرس الرسول في أول رسالته الثانية: ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح، ويستخدم كلمة ثيوس.
9: يقول إلهنا والمخلص اثنان،
7: الله والمخلص بينهما واو.
8: الواو هنا للعطف
10: بل للتكوين للاستكمال، إلهنا المخلص. وهذا الحرف يستخدم في النحو اليوناني، نفس الحرف والعبارة استخدمها بولس الرسول في رسالته إلى تيتوس أصحاح 2 عدد 13.
6: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. الله والمسيح حرف استكمال أيضا.
9: وماذا أيضا يا عم قاسم؟
10: في إنجيل يوحنا 20 عدد 25 استخدمت نفس الكلمات ثيوس حين ظهر المسيح لتلاميذه بعد القيامة ولم يكن توما معهم.
7: وقال توما: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في جنبه لا أؤمن.
8: وظهر مرة أخرى وتوما موجود معهم،
6: ووقف المسيح في الوسط وقال: سلام لكم. وقال لتوما: هاتي إصبعك إلى هنا، وهاتي يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا.
10: أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. نفس الكلمة ثيوس، الله.

0: وأطلق على المسيح اسم الرب في أماكن كثيرة في الكتاب المقدس. أعلن بطرس أن المسيح هو الرب، وبولس وسيلة قالا للسجان: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. وفي سفر الرؤيا أصحاح 7 إعلان واضح عن ألوهية المسيح:
1: وإذا جمع كثير واقفون يصرخون بصوت عظيم قائلين: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش.
2: ومن ذلك الجالس على العرش؟
0: المسيح هو الجالس على العرش.
3: وماذا يقول أيضا؟
1: وخروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين: البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين.
4: وهل كل ذلك عن المسيح أم عن الله؟
0: عن المسيح الله.
1: ويطلقون أيضا على المسيح أنه عمانوئيل، الله معنا.
0: وتنبأ إشعياء النبي عن المسيح فقال: لأنه يولد لنا ولد ونعطي ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبدا أبديا رئيس السلام.
2: كل هذه الأسماء أطلقت على المسيح،
1: ونفس الأسماء أطلقت على الله.
0: مثلا يقول النبي إشعياء: أنا الرب الأول، أنا هو.
3: نفس ما قاله المسيح: أنا هو.
0: ويقول أيضا: أنا هو، أنا الأول وأنا الآخر، ويدي أسست الأرض ويميني نشرت السماء.
4: نشرت السماء؟ من الذي يتكلم هنا يا قاسم؟
0: الله تبارك وتعالى في إشعياء 48 عدد 12. وفي سفر الرؤيا يقول عن المسيح: الأول والآخر، الذي كان ميتا فعاش. ويقول عنه أيضا: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء.
3: يا سبحان الله، كل هذه أسماء وصفات الله أطلقت على الرب يسوع المسيح، هو الله.

0: هو الرب والسيد، اسمان قصر استخدامهما على المسيح. هناك مقابلة مناسبة جدا. اقرأ يا مريم إشعياء 45 عدد 22.
1: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر، ليتكثوا كل ركبة.
0: ثم اقرأي فيليب 2 عدد 10 و12.
1: لكي تكثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض.
2: ما هذا؟ من في السماء والأرض وتحت الأرض يكثون لاسم يسوع؟
3: كل ركبة، هذا مكتوب في الكتاب المقدس؟
4: تمام، كما هو مكتوب في التوراة في إشعياء: لله تكثو كل ركبة.
0: أكملي يا مريم من فضلك.
1: ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب.
4: يسوع المسيح هو رب؟
0: وأطلق عليه أيضا اسم المخلص. يقول الله في إشعياء 43 عدد 11: أنا الرب وليس غيري مخلص، الرب المخلص.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا أصبح الله إنسانا؟ لماذا أصبح الله إنساناً؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك. لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة. توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية. أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد. كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم، وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو، وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: لو انت مؤمن مسيحي وبتغلط وبتحس انك ساعتها مش عارف تعمل ايه، يبقى الفيديو ده عشانك. وانا هقولك الخلاصة، مش معنى ان احنا مؤمنين يبقى معناه ان احنا ما بنغلطش. امال ايه؟ اتصرف ازاي وانا شعور الذنب هو اللي ماليني؟ اتصرف ازاي وانا حاسس ان ما ينفعش ادخل محضر الله، الله قدوس وانا خاطي؟ ازاي ادخل محضر القدوس وانا مليان عيوب ومليان خطيه؟ الكذبه التانية اللي بنكذبها على نفسنا وابليس بيملانا بيها، ان ازاي ابقى كده مستمر في الخطيه ومحسوب على اني مؤمن مسيحي؟ المفروض ان انا انظف نفسي كويس، ابقى كويس، وبعد كده ادخل محضر الله. دي كذبة من إبليس. الحقيقة الكتاب بيقول لنا عكس كده تماما، فلنتقدم بالثقة إلى عرش النعمة لننال رحمة ونجد عونا في حين. لينا الرحمة دي في دم المسيح، ولينا النعمة دي في دم المسيح. كل مرة هتغلط ما تستمرش في الخطية. المؤمن الحقيقي مش هو اللي ما بيغلطش، المؤمن الحقيقي اللي ما يطقش الخطية. المؤمن الحقيقي هو اللي لما يغلط بسرعة يدخل محضر الله ويتوب توبة حقيقية من قلبه، ويتأكد ان ليه الثقة دي انه دم المسيح يغطيه. مش معنى الكلام ابدا انه احنا لما نغلط نستمر في الخطية، او انه عادي يلا بقى ما احنا كل مرة هنغلط دم المسيح يغطينا. ما ينفعش نستهين بدم المسيح، لكن ينفع نصدق ان ما دامت التوبة من قلبي انا مصدق ان خطيتي غفرت، لان ليا شفيع في السماء بدمه بس انا نلت الخلاص ونلت الغفران.

0: Facebook, Radio, c'est la vie.
1: Now I am at العين السخنة. طب حبيب وقت ممتع إن شاء الله. في طريقي إلى المطار. طب هتوحشنا ترجع لنا بالسلامة. أنا وصديقي في مطعم حتشبسوت. طب الهنا والشفا. أنا رايح المطارية. ماشي. أنا راجع من سوبر ماركت. ماشي. في طريقي إلى المنزل. لا بقى. لا بجد. كفاية كده. بجد بقى يا عم. روح اللي تروحه. أنا ذنبي إيه إنك على صفحتي؟ وبعدين لو كل واحد من أصحابي شير 2 لوكيشن في اليوم هيتحول لموقع اللوكيشن الاجتماعي. أنا عايز أعرف إيه المعلومة اللي عايز توصلها من اللوكيشن، دعاية لي يعني ولا إيه؟ يا عم روح اللي تروحه، بس أرجوك ما تزهقنيش.
2: نعم يا رب، كنجول عندك يا رب، إحنا المؤمنين ديالك اللي تيقن فيك يا رب. من المغرب كنتحد مع أخوتي وأخواتي في المغرب وفي كل بلدان يا رب، بغينا حماية يا رب لهذه البلاد يا رب. احنا كنجيو لعندك يا رب لأن عندنا يقين وضمانة بأن أنت يا رب غادي تستجب لنا يا رب. احنا ما كنتكلوش على البشر وعلى الإنسان، لأنك قلت يا رب ملعون من يتكل على يدي بشر يا رب. كنجيو لعندك يا رب، كنصليو من أجل المغرب يا رب. يا يسوع أجي يا رب ملك على كل بلاصة، على كل مدينة، على كل زنقة، على كل واحد يا رب. بغينا سلام من عندك يا رب. انت قلت يا رب سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أني قد غلبت العالم. أعطينا فيك، أعطينا الثقة فيك يا رب أكثر فأكثر يا رب. نجددوا علاقتنا بك يا رب، وخلينا نعيش الإيمان كما عاشوا الناس ديال العهد القديم يا رب. الناس شعبك يا رب في العهد القديم وهما في مصر في تحت العبودية، كانت كل البلاد مضروبة بالضربات بالبكاء بالصراخ، لكن شعبك يا رب كانت مدينتهم منورة، كانوا محميين، كانوا فرحانين. وهما خارجين يا رب عبروا البحر يا رب وما وصلهم والو وما تأدوا بولو يا رب. يا رب كنصليو صلاة من أجل بلادنا المغرب يا رب باش تحميها يا رب. بغينا روحك القدوس يا رب يشملنا ويحمينا ويباركنا أكثر فأكثر يا رب، باش نكونوا سبب بارك يا رب. كنصلي من أجل بلادنا باش تخرج من هاد الضيقة أو من هاد المحنة وهي قوية أكثر فأكثر يا رب، لأن احنا متقنين وصادقة هي الكلمة ديك اللي كتقول كل الأشياء تعمل مع الخير الذين يحبون الله. يا رب كنتاروا أي روح خيبة، أي حاجة خيبة تبعدنا عليك ما بغيناهاش، بغينا أي حاجة تقوينا فيك يا رب أكثر فأكثر. كنطلب هذا كله باسم سيدنا المخلص يسوع المسيح، له كل المجد آمين.

الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدا. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
1: لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مضجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل، مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء. كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه. فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي، أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسموات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة، هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

أهلا بيكم مرة تاني في رحلتنا رحلة النجاح. معاكم دكتور ديفيد إدوار. من الحلقة اللي فاتت كنا تكلمنا عن التوازن بين دوائر الحياة، وإني لازم أوازن بين كل الأمور اللي أنا بعملها وما حطش كل تركيزي في دائرة من الدوائر أو في مجال من المجالات واكتشف إن باقي الحاجات كلها بتقع. أنا واثق إن أكتر سؤال بيجي في بالنا في الوقت دوت إني إذا كان الوقت محدود وإذا كان يومي هو ثابت وعندي حاجات كتيرة قوي أعملها، ازاي انا ينفع اوازن عمليا بين الحاجات دي؟ ازاي ما احسش اني عمال اجري ورا حاجات وكل ما بلحق اخلص حاجه الاقي في 100 حاجه تاني مفروضه تتعمل؟ في فيلسوف الماني مشهور اسمه جوتا، فيلسوف ده قال ان الامور الاكثر اهميه ما ينفعش انها تكون تحت رحمه الامور الاقل اهميه. معنى الكلام ده ايه؟ جوتا كان قصده ان الحاجات اللي انا عارف ان هي مهمه قوي في حياتي هي المفروض اللي تاخد المكانه الاولى، والحاجات اللي انا عارف انها مش مهمه هي مفروض تاخد مكانة تانية أو تالتة أو ما تبقاش موجودة خالص. خلينا أسألكوا كام سؤال وخلينا نجاوب على الأسئلة دي بصراحة. إيه أكتر تلت أو أربع حاجات أنت عارف أن لو الحاجات دي أنت بتعملها كل يوم بانتظام شكل حياتك هيتغير وهيبقى مميز قوي ومؤثر قوي؟ السؤال التاني، يا ترى أنت بتعمل الحاجات دي ولا أنت بتطنش الحاجات دي؟ ولو أنت مش بتعمل الحاجات دي ليه مش بتعملها؟ إيه الحاجات التانية اللي بتاخد الوقت بتاعها؟ النوم، الرغي الفاضي، تلفزيون، فيسبوك، الكمبيوتر، الحاجات اللي ما بتبقاش بتبنيني هي اللي بتاخد الوقت بتاع الحاجات المهمة ولا لا؟ لما نبص على كل حاجة بتاخد وقتين، أنا محتاج دايما أفتكر إن العمر بتاعي أيا كان عمري هيبقى كام سنة هو مجموعة من ساعات، هو مجموعة من دقايق، وحسب ما أنا هستخدم كل دقيقة وحسب ما أنا هستخدم كل ساعة في عمري شكل حياتي قدام هيكون. فلو أنا بضيع وقتي النهاردة فأنا بضيع عمري، وهحصد ده بعد سنين قدام إني هلاقي الخمس ست سنين اللي فاتوا كانوا كلهم ضايعين ما فهمش أي حاجة مختلفة. لما باجي بقسم الأنشطة أو الحاجات اللي أنا بعملها، أنا ينفع أحط أربع دوائر كبيرة قوي للأنشطة أو الحاجات اللي أنا بقضي فيها وقتي. خلينا نطلع لمدة ثواني فاصل، وأول ما نرجع هنبتدي ناخد واحدة واحدة من الحاجات ديت نشوف إيه الحاجات اللي إحنا بنقضي فيها الوقت بتاعنا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تانية. أول مربع من المربعات اللي أنا بقضي فيها الوقت بتاعي هي الحاجات المهمة وفي نفس الوقت بتبقى ملحة، حاجة فيها إصرار إنها تتعمل في الوقت بتاعها، زي جرس تليفون، زي حاجة بتضغط علي، زي الامتحانات مربوطة بهدف حياتي وفي نفس الوقت هي لازم تتعمل دلوقتي، ما ينفعش تتأجل. الدائرة التانية هي الأمور الملحة بس الغير مهمة، حاجات بتضغط علي لازم أعملها بس هي مش هتفيد قوي في حياتي، زي ان موبايلي يرن ويبقى في حد عايز يرغي معايا وقت طويل قوي، فحاجه ينفع تتاجل وعلى اساسها انا باخر حاجات تاني في دوائر حياتي يمكن تكون اكتر اهميه، بس انا مش بعرف اقول لا او مش بختار اني اجل او اعتذر بالشياكه للشخص دوت. الدائره الثالثه ودي دائره الحاجات لا مهمه ولا ملحه، والمفروض ان الدائره دي ما تبقاش موجوده اساسا في حياتي، زي مثلا اني احس ان انا النهارده عندي يوم فاضي فاتفرج على 3 4 افلام. تنساش مره تاني ان الايام والساعات والدقائق دي جزء من حياتك، فكل مرة انت بتضيع ساعات من حياتك من غير ما تعمل في اي حاجة اعرف ان ده جزء ضايع من عمرك. الدائرة الاخيرة ودي الدائرة اللي انا بشوفها ان هي اكتر دائرة مهمة هي دائرة الامور المهمة بس المش ملحة، حاجة ينفع اجلها بس هي في الحقيقة بتبقى مهمة قوي، زي مثلا اني انمي المهارات بتاعتي. واحد بيعرف يعزف او واحد بيعرف يقرأ او واحد بيعرف يكتب، قد ايه انا بقضي وقت اني انمي الموهبة ديت والمهارة ديت. مشكلة الدائرة دي ان هي مش بتزن عليا، مش بتخبط عليا كل يوم وتقولي يلا ها تعالى اعزف، ها يلا تعالى اقرا كتاب، بس الدائرة دي انا محتاج هي اللي ابتدي فيها واحط فيها وقتي واحط فيها مجهودي. والحاجة اللي لازم نعرفها اني لو انا ما اهتمتش بالدائرة دي غالبا معظم حياتي هتبقى في دائرة رقم واحد، دائرة المهم والملح. الحاجة اللي لازم نعرفها اني لو انا ما قضيتش الوقت الكافي اللي انا بنمي فيه مهاراتي وبستثمر في الدائرة رقم 4 بتاعت الحاجات المهمة، ايا كانت علاقتي مع ربنا، مع اصحابي، في مواهبي، في مهاراتي، غالبا حياتي معظمها هتبقى مجموعه من المشاكل والازمات اللي انا فيها ببقى عايش في دايره رقم واحد المهم والملح. عندي مشكله مع اصحابي فلازم اعالجها، عندي حته واقعه في حياتي الروحيه فلازم اعالجها، في حين اني لو ابتديت بدري اركز على الحاجات المهمه اللي في حياتي وانميها هوفر وقت كتير وابقى دايما جاهز للحتت الصعبه والتحديات اللي في حياتي. اشجعك راقب نفسك النهارده انت بتعمل ايه، بتقضي وقتك ازاي، اكتب الحاجات اللي مش مهمة اللي انت عملتها النهاردة وخد قرار ان من النهاردة انت هتبتدي تشتغل على الدائرة الأخيرة، دائرة الحاجات المهمة اللي أوقات كتيرة ما بتزنش عليك. ربنا معاكم.

0: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزيدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: كل دقيقة في يومك بتمشي ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعيدها من الأول، يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف، يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك ان ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه ازاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله ايه، ده اذا حبيت يعني.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس. تقديم أمير كيني.
1: Welcome to C'est la vie radio.

أسألك يا إلهي الفائق الجود والرأفة أن تنقذني من الاهتمام العالمي حتى لا أرتبط برباط اللذة، ولا تعرقلني عوائق النفس، ولا أنفصل عنك بأي نوع من الأنواع. يا إلهي، يا عذوبة لا توصف، اللهم لا تدع اللحم والدم يظفران بي، ولا تخدعني الدنيا، ولا يصرعني الشيطان. اللهم هب لي قوة أكون بها محصنا داخل قلبي ضد كل اهتمام باطل، حتى لا أكون منجذبا لشهوات مختلفة زائلة، لأنه ليس تحت الشمس شيء ثابت، بل الكل باطل وقبض الريح. هب لي يا رب أن أطلبك وحدك فوق سائر الأمور، حتى أقول إلهي لا أريد شيئا سواك، لأن بحضورك يكون كل شيء حسنا، ويكون كل شيء حميدا ومستطابا. لك المجد إلى الأبد، آمين.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: How delighted we are that you have tuned in to this broadcast once again.
1: كم يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
0: And if you are listening to this broadcast for the first time,
1: إذا كنت تصغي إلى هذا البرنامج للمرة الأولى,
0: we have just started a series of messages from 1 Peter.
1: قد بدأنا سلسلة من الرسائل لدراسة رسالة بطرس الأولى.
0: Last time we started learning how we are to respond to the sevenfold blessings that God has given us.
1: بدأنا في الحلقة الماضية دراسة كيفية التجاوب مع البركة السباعية التي أعطاها الرب لنا.
0: Peter tells us that there are six different ways we need to respond to God's blessings.
1: يخبرنا بطرس أن هناك ستة طرق مختلفة للتجاوب مع بركات الله.
0: We learned that we are to respond to God's blessings in an attitude of gratitude.
1: تعلمنا أن علينا أن نتجاوب مع بركات الله علينا بروح العرفان بالجميل.
0: Out of this gratitude, our behavior must reflect our thankfulness for these blessings.
1: وبسبب هذا العرفان بالجميل ينبغي أن يعكس سلوكنا شكرنا لأجل هذه البركات.
0: Our lifestyle must mirror these blessings.
1: أسلوب حياتنا

0: We will take a moment and look at the scripture in 1 Peter 1:13 to 16.
1: دعونا نتأمل لحظة في كلمة الله مما جاء في العدد 13 إلى العدد 16 من الأصحاح الأول من رسالة بطرس الأولى.
0: Let's read it together.
1: دعنا نقرأ هذه الآيات معا. لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين، فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح كأولاد الطاعة. لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس.
0: When you are a believer who is counting your blessings,
1: عندما تكون مؤمنا تعد بركاتك,
0: not only do you gird your loins,
1: فأنت لا تمنطق أحقائك فحسب,
0: but you are also to be sober and self-control.
1: بل إن عليك أيضا أن تكون صاحيا ومنضبطا.
0: Many people of the world are not fond of the word self-control.
1: كثيرون من الناس في العالم لا تعجبهم كلمة ضبط النفس.
0: But Peter says that self-control is absolutely essential for the thankful believer.
1: لكن بطرس يقول إن ضبط النفس أمر أساسي مهم جدا بالنسبة للمؤمن الشاكر.
0: Self-control is an absolute necessity for the grateful believer.
1: ضبط النفس ضرورة حتمية للمؤمن المعترف بالجميل.
0: This image of sobriety Peter derives from the all too familiar world of drunkenness.
1: ويشتق بطرس هذه الصورة من الصحو من عالم كان السكر فيه أمرا مألوفا.
0: I will say more about this when we get to chapters 4 and 5.
1: سوف أتحدث عن هذا الأمر أكثر عندما نصل إلى الأصحاح الرابع والأصحاح الخامس من هذه الرسالة.
0: But for now,
1: ولكن بالنسبة للآن,
0: I want you to know several things.
1: أود أنك تعرف أشياء عديدة.
0: Most people who get drunk do so for one of two reasons.
1: معظم الناس الذين يسكرون يفعلون ذلك لسبب واحد أو لسببين.
0: They get drunk either because they do not want to face reality.
1: هم يسكرون إما لأنهم لا يريدون أن يواجهوا الحقيقة,
0: or because they are afraid of the future,
1: أو لأنهم خائفون من المستقبل,
0: and sometimes both,
1: وأحيانا لسببين معا.
0: But the Christian believer does not have a need to lose touch with reality.
1: لكن المؤمن المسيحي ليس في حاجة إلى أن يفقد اتصاله بالحقيقة والواقع.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because he or she already knows that God is walking with them step by step.
1: لأنه سواء أكان رجلا أو امرأة يعلم أن الله يسير معه خطوة خطوة.
0: The believer knows that God is always with them in the present.
1: المؤمن يعرف أن الله دائما معه في الحاضر.
0: The believer knows this because God promised us.
1: المؤمن يعرف هذا لأن الله وعدنا بذلك.
0: I will never leave you nor forsake you, says the Lord.
1: لا أهملك ولا أتركك، هكذا قال الرب.
0: How can you count your blessings and still want to lose touch with reality?
1: كيف يمكن أن تعدد البركات التي لديك إذا كنت تريد أن تفقد الاتصال بالواقع والحقيقة؟
0: Or escape from God's presence.
1: أو تهرب من حضور الله.
0: Christians are also confident about the future.
1: المؤمنون واثقون من جهة المستقبل.
0: A believer knows that the future is certain.
1: المؤمن يعرف أن المستقبل مضمون.
0: A believer knows that in death they will be with the Lord.
1: المؤمن يعرف أنه بالموت سيكون مع الرب.
0: Peter takes the allegorical drunkenness of the body.
1: يتخذ بطرس من الصورة المجازية لسكر الجسد.
0: And he applies it to the spiritual realm.
1: ويطبقها على المجال الروحي.
0: Peter applies it to our spiritual life and our spiritual walk.
1: بطرس يطبق ذلك على حياتنا الروحية وعلى سلوكنا الروحي.
0: To be a self-controlled believer, you must do three things.
1: هو يقول إن المؤمن المنضبط ينبغي أن يعمل هذه الأشياء.
0: A believer must be of sound mind.
1: المؤمن ينبغي أن يكون سليم التفكير ويقظ الذهن.
0: A believer must be sober.
1: المؤمن ينبغي أن يكون صاحيا.
0: A believer must not try to escape.

0: escape from reality.
1: المؤمن لا ينبغي أن يحاول الهروب من الحقيقة والواقع.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because God is going to bless you in your reality.
1: لأن الله سوف يباركك في واقعك.
0: A believer knows that when Jesus is fully revealed, there is nothing but glory for him.
1: المؤمن يعرف أن يسوع عندما يعلن تماما فإنه لن يكون هناك شيء إلا المجد.
0: The believers know, far from being afraid of the future, they are longing for the manifestation of the justice of God.
1: المؤمنون يعرفون أنه فضلا عن أنهم أبعد ما يكونون عن الخوف من المستقبل فإنهم يشتاقون إلى استعلان عدل الله.
0: Believers know that far from being afraid of the future, they are comforted by God.
1: المؤمنون يعرفون أنهم فضلا عن كونهم أبعد ما يكونون عن الخوف من المستقبل فهم يتعزون بواسطة الله.
0: A good translation for verse 13 would be as follows.
1: يمكن أن يترجم العدد الثالث عشر على هذا النحو.
0: Therefore, prepare your minds for action. Be self-controlled.
1: لذلك جهزوا أذهانكم للعمل وكونوا منضبطين.
0: Set your mind fully on the grace to be given you when Jesus Christ is revealed.
1: ثبتوا أذهانكم تماما على النعمة التي ستعطى لكم عند استعلان يسوع المسيح.
0: So in thankfulness, you should be alert.
1: في شكركم كونوا صاحين.
0: Secondly,
1: ثانيا,
0: in thankfulness, you must be holy.
1: في شكركم كونوا قديسين.
0: This is a word that is often stops people in their tracks.
1: هذه كلمة كثيرا ما توقف الناس في مسيرتهم.
0: But that's because they have the wrong idea about the word holy.
1: وذلك لأن لديهم فكرة خاطئة عن مفهوم كلمة قداسة.
0: What does holiness mean?
1: ماذا تعني القداسة؟
0: Does it mean putting on a halo on your head and going to live in the mountains?
1: هل تعني أنك تضع هالة على رأسك وأنك تعيش في الجبال؟
0: No.
1: لا.
0: Holiness is the command of God for every believer in Jesus Christ.
1: القداسة هي أمر الله لكل مؤمن بيسوع المسيح.
0: In fact, you can look at the word in the Old Testament or the New Testament.
1: تستطيع في الحقيقة أن تجد هذه الكلمة في العهد القديم أو في العهد الجديد.
0: Be holy for I am holy.
1: كونوا قديسين لأني أنا قدوس.
0: It is a command.
1: فهو أمر.
0: It is in the imperative mood.
1: والكلمة في صيغة الأمر.
0: It is not something you have a choice about.
1: فهي ليست شيئا يمكن لك أن تختاره.
0: You cannot just either take it or leave it.
1: لا تستطيع أن تأخذه أو تتركه.
0: In fact, a great preacher once said.
1: قال واعظ عظيم مرة.
0: What I owe my congregation is my personal holiness.
1: أنا مدين لجمهوري بقداستي الشخصية.
0: Well, what does holiness mean?
1: ماذا تعني القداسة؟
0: Does it mean that you need to go out into the wilderness and become a hermit?
1: هل تعني أنك تحتاج إلى الخروج إلى البرية وأن تصبح ناسكا؟
0: No.
1: لا.
0: That's not the reality of the scripture.
1: ليس هذا هو حقيقة ما تعنيه كلمة الله.
0: Jesus prayed and said.
1: فلقد صلى يسوع قائلا.
0: Father, I pray for you not to take them out of this world, but to keep them from the evil one.
1: يا أبتاه. لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير.
0: We are to be in the midst of the world.
1: فعلينا أن نكون في وسط العالم.
0: And yet we are in the world to be holy.
1: ومع ذلك علينا أن نكون في العالم قديسين.
0: So what does holy mean?
1: فماذا إذن تعني القداسة؟
0: Well, you may have heard the Bible is called the Holy Bible.
1: لا شك أنك تسمع عن الإنجيل أنه يسمى الكتاب المقدس.
0: Why do we call the Bible the Holy Bible?
1: لماذا نقول عن الإنجيل إنه الكتاب المقدس؟
0: It means it is a book that belongs to God.
1: معنى هذا أنه الكتاب الذي يتعلق بالله.
0: Being holy means you belong to God.
1: فمعنى أن تكون قديسا أنك ملك لله.
0: Every part of you belongs to God.
1: وأن كل جزء فيك ملك لله.
0: Your body and your soul belong to God.
1: جسدك ونفسك ملك لله.
0: The way you show that you belong to God is through your obedience to the Word of God.
1: والطريقة التي تبين بها أنك ملك لله هي عن طريق طاعتك لكلمة الله.
0: How else would you prove your holiness?
1: وكيف يمكن أيضا أن تبرهن على قداستك؟
0: A believer must obey the word of God every single day of his or her life.
1: المؤمن سواء أكان رجلا أو امرأة ينبغي أن يطيع كلمة الله كل يوم من أيام حياته.
0: The obedience Peter is talking about is not a sometimes obedience.
1: الطاعة التي يتحدث عنها بطرس ليست طاعة أحيانا.
0: It is not an occasional obedience.
1: وليست طاعة في مناسبات معينة.
0: It is not a seasonal obedience.
1: وليست طاعة في فصول معينة.
0: It is not obedience when you want something from God.
1: ليست طاعة عندما تريد الحصول على شيء ما من الله.
0: Then after you get it, you disappear and forget to obey until you want something else.
1: ثم بعد الحصول عليه تختفي وتنسى أن تطيعه إلى أن تحتاج إلى شيء آخر.
0: That's not what Peter is talking about.
1: ليست تلك هي الطاعة التي يتحدث عنها بطرس.
0: But to be holy is a daily moment by moment obedience.
1: ولكن القداسة تعني طاعة يومية ولحظة بلحظة.
0: Let's look at verse 14 of 1 Peter chapter 1.
1: دعنا نتأمل العدد الرابع عشر من الأصحاح الأول من رسالة بطرس الأولى.
0: As obedient children.
1: كأولاد الطاعة.
0: As obedient children what?
1: كأولاد الطاعة ماذا?
0: As obedient children, do not do what you did before you knew Jesus.
1: كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة التي كنتم تعملونها في جهالتكم قبل أن تعرفوا يسوع.
0: Don't live like you lived before Christ.
1: لا تعيشوا مثلما كنتم تعيشون قبل المسيح.
0: As obedient children, don't imitate the movie stars.
1: كأولاد الطاعة لا تقلدوا نجوم السينما.
0: Imitate Jesus.
1: قلدوا يسوع.
0: As obedient children, do not get your advice from newspapers or television.
1: كأولاد الطاعة لا تطلبوا النصيحة أو المشورة من الصحف أو من التلفزيون.
0: But as obedient children, get your advice from the Word of God.
1: لكن كأولاد الطاعة خذوا النصيحة والمشورة من كلمة الله.
0: As obedient children, do not reflect the selfishness of society.
1: كأولاد الطاعة لا تعكسوا في حياتكم أنانية المجتمع.
0: But as obedient children, reflect the selflessness of Jesus Christ.
1: لكن كأولاد الطاعة اعكسوا إنكار الذات كما فعل الرب يسوع.
0: As obedient children, do not insist on your own way.
1: كأولاد الطاعة لا تصمموا على طرقكم الخاصة.
0: But like Jesus, insist on the Father's way.
1: ولكن كما فعل يسوع التزموا بطريق الآب.
0: As obedient children, do not indulge yourself in everything.
1: كأولاد الطاعة لا تنهمكوا وتنغمسوا في كل شيء.
0: But like Jesus, give of yourself.
1: بل افعلوا ما فعله يسوع. ابذلوا نفوسكم.
0: As obedient children, do not just please yourselves.
1: كأولاد الطاعة لا تكتفوا بمسرة أنفسكم.
0: But like Jesus, please your heavenly Father.
1: ولكن كيسوع ينبغي أن تعملوا مسرة الآب.
0: As obedient children, do not carry grudges and hold things against people.
1: كأولاد الطاعة لا تحملوا الضغائن والكراهية ضد الناس.
0: But like Jesus, forgive them.
1: ولكن كما فعل يسوع اغفروا لهم.
0: As obedient children, do not just do the minimum work required of you.
1: كأولاد الطاعة لا يكفي أن تعملوا مجرد الحد الأدنى من العمل المطلوب منكم.
0: But like Jesus, go the second mile.
1: ولكن مثلما فعل يسوع اذهب إلى الميل الثاني.
0: As obedient children,
1: كأولاد الطاعة,
0: reflect the character of your heavenly Father, which is purity.
1: اعكسوا صفة أبيكم السماوي التي هي النقاوة.
0: Reflect the character of your heavenly Father, which is truth.
1: اعكسوا صفة أبيكم السماوي التي هي الحق.
0: Reflect the character of your heavenly Father, which is sincerity.
1: اعكسوا صفة أبيكم السماوي التي هي الإخلاص والصدق.
0: Reflect the character of your heavenly Father, which is opposition to evil.
1: اعكسوا صفة أبيكم السماوي التي هي مقاومة الشر.
0: The number one enemy to holiness and life can be summarized in two words.
1: العدو الأول للقداسة في الحياة يمكن أن يلخص في كلمتين.
0: So what is the enemy of the life of obedience?
1: اللامبالاة هي عدو حياة الطاعة.
0: The indifferent attitude of so what comes from the world.
1: اتجاه اللامبالاة وعدم الاكتراث يأتي من العالم.
0: Peter tells us that as believers we cannot be apathetic.
1: ويقول بطرس إننا كمؤمنين لا نستطيع أن نكون غير مبالين.
0: In thankfulness to God, be alert.
1: فبالشكر لله ينبغي أن نكون صاحين.
0: In thankfulness to God, be holy.
1: وبالشكر لله ينبغي أن نكون قديسين.
0: Next time we will look at the third way we are to respond in thankfulness to God with reverence.
1: وفي الحلقة القادمة سنرى الطريقة الثالثة التي ينبغي بها أن نتجاوب مع الله بالاحترام والرهبة.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: برنامج أنوار كاشفة أمثال المسيح، الحلقة 19.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في لقاء جديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح، ويقارن المثل ما بين شيء مألوف للناس وآخر ما هوش مألوف عندهم، والسبب بيش يوضح حقائق يبي صاحب المثل إنه يوصل لهم. المسيح استخدم أمثال واجدة بيش يوضح الحقائق الروحية وبيش يكشف الهدف اللي جاه أو يبين الهدف اللي جاه عشانه للعالم تانا. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية على المثل متاع رفض المدعوين للعزومة متاع العشاء، فصاحب الدعوة زعل ومشى عزم الناس المساكين والمتشردين في الشوارع، وهذا يبين الله يدعو أو يعزم كل الناس للملكوت متاعه والخلاص. خوت المستمعين، اليوم نعيش في عالم مليان بالفساد والرشوة، وما يخلاش مجتمع من الظواهر هذه اللي توجع الصراحة. وممكن بعض الناس يظنوا أن الظواهر هذه الفاسدة هي من سمات العصر الحالي متاعنا، لكن لو رجعنا للمجتمعات القديمة من مئات السنين وألوف السنين راهو حنشوف أو نلقوا أن الظواهر هذه أو الفساد هذا هو نفسه، وإن كان الانتشار متاعه أقل شوية، لكن احنا نلاحظوا ان يعني سنين هذين او ايامنا هذين او السنة هذه الفساد اكتر من 50 سنة فاتا. كل ما يتقدم الوقت او التاريخ يزيد الفساد اكتر. الانسان اللي خاش فيه الشيطان او يستخدم فيه الشيطان للشر كل يوم يخترع فيه اساليب وطرق جديدة ليدير شر باش يغلط في حق الله ويدمر مثل الإنسانية اللي احنا المفروض نتحل بها أو الأخلاق المفروض نتحل بها. تكلم المخلص المسيح على مثل الوكيل الخاين. الوكيل الخاين هو كيف من احنا كيف محامي توكل أو المكتب موكل قانوني، فتكلم عليه الوكيل الخاين فقال للتلاميذ متاعه كان إنسان غني له وكيل، فبص عليه أو بصوا عليه إنه يبذر في الأموال متاعه، فدعاه وقال له شنو هذا الكلام اللي وصلني عليك، سلم حساب الوكالة متاعك لأنك ما تقدرش إنك تكون وكيل بعد اليوم. فقال الوكيل في نفسه شنو ندير، لأن سيدي حياخذ مني الوكالة، معاش نقدر يعني نشتغل وانتحشم إني نشحت، هاني عرفت شن حندير، حتى أني عزلت على الوكالة يقبلوني في بيوتهم. فدعا كل واحد وبث هذه اللي هي يعني المقدار اللي يحسبوا فيه في الزيت زي ما نقوله ليترا وكذا، زمان كان يحسبوا فيه مقدار معين، بعدين مع تطور الإنسان بدأ يستخدم في الوحدات متاع ليتر وكذا. فقال له 100 بث زيت. فقال له الوكيل خد شيك أو سك وقمعز توا واكتب 50. بعدها قال الواحد آخر وانت كم عليك، فقال له 100 كر قمح. هذه الكر اللي هو طبعا المكيال بتاع القمح زمان، كيف ما نقول حفنة قمح أو كذا هم سموها في بلاد الشام، كان متعارف هو الكر. فقال له 100 كر قمح. فرد عليه الوكيل قال له خذ صك واكتب 80. فمدح السيد وكيل الظلم لأن بحكمة الفعل امتاعه هذا حصل المدح طبعا. وهنا علق المسيح وقال لأن أبناء الدهر هذا أحكم من أبناء النور في جيلهم، وأنا نقول لكم أصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنيتوا يقبلوكم في المظال الأبدية. الأمين في الشوية أمين في الواجد، والظالم في الشوية ظالم في الواجد. الظالم ظالم والأمين أمين، اللي تأمن عليه شوية كيف اللي تأمن عليه واجد نفس الشيء يعني، هذا المقصود.
فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم فمن يأمنكم على الحق؟ وإن ما تكونوش أمناء في اللي هو للغير فمن يعطيكم اللي لكم؟ الآيات هذين من 1 إلى 13 في الإصحاح 16 من إنجيل لوقا، وحنجو لشرح المثل هذا أو الآيات هذين بعد الفاصل الموسيقي القصير، فأبقوا معنا.

أخوتي المستمعين، تكلم المخلص المسيح بالمثال اللي حكينا عليه قبل الفاصل، عليه أمر واقعي يصير مع ناس واجدين في أيامنا هذه. فهو سمع، أو صاحب المال سمع أن وكيلة اللي وثق به يبذر في أمواله، يعني ما كانش حريص عليها، كان يضيع فيها، فدز عليه طلبها وطلب منه يسلم وكالته، يعني وقف على الشغل. وعرف الوكيل ان ساعتها حيفقد الوظيفة متاعه، طبعا مصدر الرزق متاعه، وخطط بالحكمة والدهاء متاعه للمستقبل كيف حيدير. وكانت الخطة متاعه انه يطلب من الناس اللي عليهم ديل السيدة او اللي مشغلة، ان طبعا بعد ما دعاهم قال لهم انه يعيدوا او يرجعوا يكتبوا الصك اللي عليهم، لان كل واحد لما يدين واحد زمان يكتب عليه صك، كيف الشيك توه، يعني يوقع عليه ويبصم عليه، او يعني ما بيناتهم يثبت له حقه. ف انه يغيروا كتابه الصك اللي عليهم. فاللي عليه 100 او الدين بتاعه 100 بث زيت، طلب منه انه يكتب 50، واللي عليه دين ب 100 كر قمح طلب منه يكتب 80، يعني ساعدهم في الدين بتاعهم. طبعا هذا ما عندهش حق، هو المفروض سيدة يقول له هيك يدير هيك او لا، هو هذا غش لسيدة، لكن هو حكمة بتاعه او الدهاء الشيطاني بتاعه، يعني طلب من كل واحد انه يكتب صك بكمية اقل. هذا ليش؟ يعني كأنه يعني مسامحهم. ليش؟ لانه ما يعرفوش، طبعا هو ما يدريش، صاحب الملك ما يدريش ان كل واحد كم عليه دين. هذا الوكيل هو المحاسب، كيف ما احنا نقوله توه، هو المحاسب عارف الديون بتاع سيدة كم، لكن سيدة ما هوش عارف من اللي عليه القمح، من ما يعرفش، مش عارف كم القمح، مش عارف كم الزيت اللي عليه هذاك الراجل. فهو الناس هذوما ما يعرفوش ان سيدة وقف على الشغل. فاللحظة دي لما طلب من صحابه جاي شني يبي يساعدهم، رقاد رياح مساكين عليهم دين بيساعدهم فيه، نقص لهم فيه، فهنا بيكسب صداقتهم هو. ولما عرف صاحب الفلوس اللي دار الوكيل هذا تعجب وعجبه الذكاء بتاعه، وبدا يمدح فيه، مفروض يعني يزعل، وكيف تدير هيك وانت مجرم وسراق، وهذا رزقي كيف تبذره. لكن صاحب المال يعني عجبته الفكرة الذكية الإدارة هذا، لأنه قدر يأمن مستقبله. وهنا يعني علق المخلص المسيح وقال إن أبناء الدهر، اللي هم أبناء دهرنا هذا، هم الناس الأشرار، هم أحكم من أبناء النور اللي هم المؤمنين بالمسيح في طريقة أو كيفية يدبروا أمورهم المادية ومستقبلهم عن طريق الحيلة والمكر. يعني اللي فكرة طبعا ما يتبعش في كلام الله ويسمع في كلام الشيطان وتغوي في نفسه، طبعا تلقاه شاطر في المكر والدهاء، وما فيش حاجة ما تخطرش على بالك يعني إلا يديرها بيش يدبر أموره ماديا. وهنا طلب المخلص المسيح من المؤمنين بأن يكونوا حكماء بالنسبة لمستقبلهم الأبدي، يديروا نفس الحيلة اللي دارها الوكيل هذا أو المحاسب، لكن مش للحاجات الدنيوية، للحاجات الأبدية، للمصير الأبدي. وبأنهم يستخدموا الأموال اللي تحصلوا عليها وسماها أموال الظلم، يستخدموها في عمل الرب وفي التبشير برسالة الخلاص، وهيك يربحوا النفوس للملكوت الأبدي، يعني يكون في ثمر خدمتهم. وهنا المقصود ان واحد من المؤمنين يدير حيلة هذه، مثلا المال اللي طلعه يصرفه في التبشير باش يجيب ناس للإيمان ويتحصل على خلاص أو يضمن أرواحهم في الملكوت الأبدي. وأضاف المخلص المسيح وقال راهو الأمين في الشوية يكون أمين في الواجد، والظالم في الشوية يكون ظالم في الواجد. يعني إن المهم في الأمر هو أمانة الإنسان. فهنا تشوف إن لما واحد يدير مثلا محاسب يخون الأمانة ويمسكوا في قضية، شن يحصل لما يجي قدام المحكمة؟ كانوا سارق مبلغ بسيط يحكموا عليه
فترة بسيطة، وإذا سارق مبلغ كبير تزيد عدد سنين. طبعا هذا مش منطق، هذا منطق بشري. المشكلة الأمانة، خان الأمانة، ظلم، سرق، قتل نفسها. عموما هذا اللي حب يوضح المسيح باش ينقل صورة فكرة الله لنا احنا البشر، وكيف ما قلنا الظالم في الشوية يكون ظالم في الواجد، والمهم هو في الأمر هذا هو أمانة الإنسان. وسأل المسيح سؤال وقال إن ما كانش الإنسان أمين في مال الظلم فمن حيأمن عليه الحق، وإن ما كانش أمين في اللي هو في الغير فمن حيعطيه حقاته. ننتقل أخوتي المستمعين لفاصل قصير، فابقوا معنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما عرفنا من الآيات ومن التفسير اللي قبل الاستراحة إن الأمانة هي من الأمور الهامة اللي لازم يتحلى بها الإنسان، ولما يفقد الإنسان الأمانة متاعه طبعا تنهان كرامته وتلوث سمعته، وهذا نشوفوه يعني بشكل يومي في بلادنا في مدينتنا في شارعنا. شوف الإهانات، ليش؟ لأنه مثلا سرق أو دار جرم، فهنا الإنسان المفروض ما يخونش الأمانة باش ما تنهانش كرامته وتلوث السمعة متاعه، وحتى أنه بالشيء هذا أنه يقدر يضمن النفس مصدر عيشة ما يديرهاش يعني ويأمن مستقبله، لازم يدير الشيء هذا. في المقابل الأمين لابد أن ينجح في الأعمال بتاعه إن ما كانش اليوم في المستقبل، لأن الأمانة كيف القناعة، القناعة كنز لا يفنى، حتى الأمانة كنز لا يفنى. لما أنت تدور على واحد بيش تحط عنده أمانة حتيجي تشوف في الناس إذا واحد عليه شبهة بسيطة قالوا يا ودي راهو احتمال يأكلك في فلوسك، أكيد مش هتأمنه. لكن واحد سمعته مية مية أكيد هو اللي حط فيه الأمانة. وطبعا الله حكافي الأمين هذا على الأمانة متاعه، وإن حتى ولو بننا الأمر عكس الشيء هذا، لكن هتعرف أخوتي المستمعين إن من الصعب في الأيام هذه اللي كثر فيها الفساد إن يكون الإنسان أمين. ففي إغراءات واجدة في الدنيا هذه تجذب الإنسان وتحاول أن توقعه في الشرك متاع الظلام والخيانة الأمانة، والهدف ديما متاع يبدأ أنه يتحصل على أكبر أو المزيد من المال بأقصر الطرق. لكن هل هذا هو الطريق السليم؟ أكيد لا. الأمانة ما تقتصرش على الناحية المالية بس، مش على الماديات على الفلوس، لكن الأمانة تقتصر حتى في تأدية العمل، والأمانة في الوقت المواعيد. يعني الموظفين اللي تلقاه ديما يجي متأخر وأول واحد يطلع من الشغل هو قبل الموعد، والله ديما يقدم في أعذار عندي مستشفى عندي موعد عندي كذا بيش ما يشتغلش، هذه خيانة تأدية العمل طبعا. والأمانة تجاه الزملاء والأصدقاء، الناس أنت لما يصير لك مناسبة تمرض كذا عرس الناس ديما تجيك، لكن أنت ما توصلش في الناس ما تمشيش، هذه خيانة برضو للأصدقاء والزملاء. لازم واحد يرد لهم نفس الشيء هم يواصلوا فيه في ساعة الشدة والكرب، لازم هو يواصلهم ويساعدهم حتى هو. وطبعا الأمانة في أنك توصل الحاجات الأغراض والرسائل، إذا واحد وصاك وصام مثلا الأمانة لازم توصلها، إذا واحد أعطاك شيء قال لك سلم الفلان لازم تتوصل، مش تحطها في حوشك أو في السيارة وتخليه تنسى، لا لازم يكون في أمانة في الأغراض هذه. وشيء ثاني خطير جدا جدا، الأمانة في كتم الأسرار. يعني أنا لما نحكي مع صديق نقول له كذا يقول لي شنو أنا ما فهمت الشن فيه، نقول له في سر، نقول لك ما تحكيش هاد يوعدني ما يحكيش، ونقول له السر. المشكلة بعد ما نطلع في خلال ساعة الدنيا كلها تعرف، ما أنا نأمن وهو أمن غيري، صديقي نأمن هو يأتمن في زوجته أو في ولده، يقول له ما تقولاش هذا سر، بس زوجته ولد زوجته عندها أمها عندها أخته وهكذا. وطبعا إفشاء الأسرار هذه خيانة للأمانة، ما فيش مجال للنقاش. فهل أنت أخوتي المستمعين أمنا في مختلف المجالات انت حياتكم، كيف الشغل واو واو والحاجات هذين اللي حكيناهم في السابق؟ عندنا في الكتاب المقدس أمثلة واجدة على ناس كانوا أمنا وتحملوا ضيقة والإهانة على خاطر أمانتهم. ففي الكتاب المقدس في أمثلة واجدة، لكن الناس هذوما تحملوا الضيقة والإهانة نتيجة أمانتهم من متحصل على بركات الله في النهاية. ومنهم خصوصا يعني مشهور واجد في الكتاب المقدس يوسف الصديق، وفي حتى النبي دانيال والرسول بولس وغيرهم واجدين أمناء وانشهروا بالأمانة متاعهم للنهاية، حتى لو على قطع رقبته يبقى وفي للأمانة. والله طبعا حثنا عليه الأمانة وطلب منا نسعولها كيف ما رينا في المثال متاع الوكيل الخاين.
كيف ما نشوفوها كويس أو مطلبة من الله. إذا نحن راجعنا اللي كتبه سليمان الحكيم في كتاب أو سفر الأمثال في الإصحاح 28 والآية 20 ونشوفوا الكلام هذا أن هذه حقيقة واضحة يلمسوها ناس واجدة في حياتهم العملية. لكن السؤال هو كيف نقدروا نكونوا أمناء؟ وهل مجرد أن نصمم أن نكون أمناء أو تصميمنا على أن نكون أمناء يخلينا فعلا أمناء؟ نحن كبشر خطاة ما نقدروش أن نكون أمناء، لكن تكون الأمانة جزء ما يتجزأش من صفات الإنسان الجديد. وهيك لما نجو بالتوبة لله ونؤمن بالفادي المسيح يخلقنا الله خليقة جديدة وحل فينا صفة الأمانة مع غيرها من صفات الحميدة الواجدة. فالسؤال هنا لكم خوتو المستمعين، هل أنتوا تودوا أنكم تكونوا أمناء فتحصل على بركة الله؟ هذه فرصتكم أنكم تجو تائبين وتعترفوا بخطاياكم وتتوبوا على ذنوبكم وتطلبوا الخلاص والفداء من الله، بيستضمنوا حياتكم الأبدية، في نفس الوقت بيستضمنوا تغييركم أو تغيير صفاتكم من جوا كإنسان، وتبدأ الروح القدس هي اللي ترشد فيكم لكل شيء حسن ويرضى عليه الله. ختاما لهذه الحلقة أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار راسلونا على عنواننا اللي هو

www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

شفت واحد قبل كده فقير غني؟ فقير غني؟ اقصد فقير غني يعني عنده امكانيات وفلوس مش كبيرة لكنه غني ومستمتع ومبسوط. كتاب مقدس بيعلمنا حاجة شبه كده، بيقول انه ربنا ادى كل انسان غنى، مش الغنى، غنى مش معرفة بالالف واللام، غنى معين ومال معين. المال هنا مش بس البنكنوت، المال هي الممتلكات والملكات والمواهب والصفات اللي موجودة بقدر معين عشان خاطر يستمتع، هو بيقول كده، ويفرح بتعبه لأنه عطية الله. يعني أنا أقدر بإمكانيات قليلة أستمتع إزاي إذا اعتبرت الإمكانيات ديت وسيلة مش هدف. والكتاب المقدس بيعلمنا أنه القلب الفرحان بيخلي الوجه طالقا، يعني بشوش، وبحزن القلب بتنسحق الروح وبيبقى الوجه مكشر ومكتئب. القلب هو سبب الفرح، هو سبب الاستمتاع. عشان كده احنا محتاجين نتعلم انه قد ايه، زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، المخ نفسه ربنا خلقه بيفرز تفاعلات كيميائية بتخلي الشخص مستمتع، وبتخلي الشخص كمان يخلي الناس اللي معاه مستمتعين. الرب يسوع المسيح عمل دوت مع التلاميذ، كان بيخليهم ينجزوا، بيمدحهم وبيقدرهم، كان بيقول لهم لدرجة بيقول لهم الاعمال اللي انا بعملها تقدروا تعملوا زيها ويمكن كمان احسن منها. هو بيقول لهم كده، كمان كان بيأكلهم ويشربهم هم والناس اللي كان بيعلمهم، وكمان كان بيسندهم وقت الشدة، كان بيطبطب عليهم. احنا محتاجين ناخد ده نموذج لحياتنا. احنا مدعوين ان احنا نكون صناع سعادة في حياة الناس، بس مش هقدر ابقى صانع سعادة وانا مش سعيد، مش هقدر ابقى صانع سعادة وانا ما عنديش غرض عايش عشانه. كمان في آية حلوة قوي في الكتاب المقدس بتقول الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاك. لو زرعت بالدموع والتعب هحصد بالابتهاك. في ثقافة غريبة جدا العالم بيقولها ان انا ممكن انجح بدون تعب، ممكن انجح بالفهلوة. مفيش نجاح مستمر وعميق من غير تعب ومن غير مجهود. ممكن يكون في نجاح مؤقت بدون تعب بالفهلوة، ولو نفع مرة ما ينفعش كل مرة. تخيلوا كده واحد دخل الامتحان وغش في الامتحان، هينجح على فكرة، بس لما يطلع للحياة العملية هيبقى فاشل، مش هيبقى ناجح. لكن الشخص اللي بيجتهد وبيذاكر وبيشتغل على نفسه هو اللي بينجح نجاح مستمر وعميق. والنجاح دوت على فكرة ما هواش حاجة مؤقتة، وما هواش حاجة واقفة عند مرحلة معينة. أنا نفسي نتعلم مع بعض إن إحنا نخلي النجاح unlimited game، لعبة غير محدودة. عارفين الجيمز اللي بنلعبها على الموبايل؟ تخيلوا كده لو الجيم ديت 10 مستويات، لو في لعبة 10 مستويات، بعد ما بوصل للمستوى العاشر غالبا بدلت اللعبة، بمسحها. لكن اللعبة تفضل قاعدة معاي على الموبايل بتاعي أو على الكمبيوتر بتاعي لو هي فعلا غير محدودة طول الوقت. بالعكس، طول الوقت عندي شغف ان انا افتح ليفل جديد او ان انا اوصل ليفل جديد. انا نفسي النجاح بتاعنا يكون كده، بس ده محتاج مجهود، محتاج محاولات، محتاج مثابره. بفشل وبنجح وبفشل وبنجح وبحاول وبصبر عشان خاطر اوصل للنجاح. الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاك. هنكمل مع بعض الحلقه الجايه ان شاء الله التأثير والاستمتاع بالحياة. كان معاكم إيهاب ثروت، برنامج كاريزما.

ما أروع كتاب الكتب، الكتاب المقدس. كتبه أكثر من 40 كاتبا في أكثر من 1500 عام، إلا أنه كتاب واحد. كتبه رئيس الوزراء دانيال، ونحم يساق الملك، ولوقا الطبيب، ومتى جاب الضرائب. واستخدم الروح القدس علم موسى وبساطة بطرس وخبرة يشوع وسذاجة عاموس وحكمة سليمان وشاعرية إشعياء وموسيقى داود وفلسفة بولس وارتقاء يوحنا. كتب في الصحراء والوادي، في السجن والقفر، في السلم والحرب. كتب في 3 قارات وبثلاث لغات، وترجم إلى نحو 2000 لغة، وتناول مئات المسائل الجدلية. إلا أن موضوعاً واحداً يلخصه هو فداء الله للإنسان في يسوع. وظهر على مسرح الكتاب ملايين وملايين، إلا أن شخصاً واحداً هو محوره، هو يسوع.

نعم، يسوع هو الذي تكلم فأدهش، تحدث فأصمت. هل من عظة أعظم من عظته على الجبل؟ هل من صلاة أعمق من صلاته الربانية؟ كم من أثيم غفر ودنس ونجس طهر؟ كم من ميت أقام ومريض أبرأ وجائع أشبع وضال وحائر أرشد؟ وهو لا يزال يفعل وسيفعل. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. قال داود: من هو الإنسان الذي يهوى الحياة؟ فهل فكرت أن تهوى الحياة؟ إن كان المسيح راعيك فستهنأ بأمتع وأروع حياة، وستكتشف أن لحياتك معنى وهدفا، لأن راعيك هو الرب الملك. وعندها ستصلي مع فرانسيس الأسيزي: يا رب اجعلني صانعا سلامك، فحيث تكون الكراهية دعني أبذر حبك. وحين تصدر الإهانة أعلن صفحك، وفي موتي عن الذات أختبر فيك المعنى الحقيقي للحياة. هللويا.

إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أصر بشركة القديسين كما تصر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهية، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع، عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبديا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: أهلا بكل اللي بيسمعونا وحلقة جديدة من برنامجكم أنا امرأة. خليكم معانا نخرج لفاصل ونرجع مع معلومة تهمك.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكم، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة عن الليمون. بيقولوا عن الليمون إن هو منقي للدم، يعني بيساعد الجسم على التخلص من سمومه. وثمرة الليمون فعالة في محاربة الأمراض المرتبطة بالعدوى، وكمان مفيد لمرضى القلب، وهو من أهم المهدئات الطبيعية. ولما الإنسان يشرب مزيج من عصير الليمون وزيت الزيتون، ده بيساعد في تفتيت الحصوات المرارية. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايزة اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايزة اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي، ما قمتيش تعملي اكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامج أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة.
1: أنا أستير، بنت بسيطة من شعب الله اللي كان مسبي. بابا وماما ماتوا وأنا صغيرة، وأخدني ابن عمي مردخاي واعتبرني بنته ورباني، وكان بيحب ربنا جدا. ولما الملك كان بيدور على بنت جميلة تكون ملكة بدل الملكة القديمة اللي عصت كلامه، كنت أنا من ضمن بنات كتير. ولما جه دوري عشان الملك يشوفني اختارني وبقيت ملكة، ودي كانت خطة إلهية، لأني كان ليا دور أني أنقذ شعبي من شخص شرير جدا كان عايز يقضي علينا، لأن ربنا أعطاني حكمة وأفكار ونعمة في عينين الملك، وكنت كل ما أطلب منه حاجة كان بيوافق، وبكده حافظت على شعبي وكان قضاء على الأشرار.
0: أستير رغم أنها بنت عادية جدا، لما بقيت ملكة ما تكبرتش على شعبها، وعرفت أنها لازم يكون ليها الدور، مع أنها كانت ممكن تخاف وتفكر في نفسها وبس، اعتمدت على إيمانها بالله، وكانت قبل ما تعمل أي خطوة أو أي حاجة بتصوم وتصلي، كانت نور لكل اللي حواليها. وهنكمل معاكم في كلامنا بعد الفاصل اللي جاي.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني معانا. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي اتعلمناه النهاردة ونمارسها في حياتنا. يا ترى المكان اللي ربنا حطك فيه، إذا كان عيلة أو جامعة أو شغل معين أو بين الجيران، أنت نور ليهم؟ فكري تكوني إزاي بتقومي بدور مفيد في حياة كل اللي حواليك. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على عنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: صلى عندما كان مهجورا، وصلى عندما كان حزينا، صلى عندما كان متعبا، وصلى عندما كان مسرورا. صلى من أجل الحزانة، من أجل الخطاة، وصلى من أجل المتعبين لكي يأتوا إليه. هذا هو إلهي، فعن يسوع أتحدث.
2: إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزنا بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيدا في المسيح، ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلا خامسا بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.

رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة واعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبي كالصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب أفض في ينبوع دموع، يا رب يسوع اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي، الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

0: لما يسوع المسيح هيجي في مجده مكتوب في سفر الرؤيا إصحاح 19 إنه هيجي وهو راكب على حصان أبيض، هتكون معاه جيوش السماء علشان يقضي على كل أعدائه، وهيحكم بقضيب من حديد ويدوس على معصرة خمر غضب الله القدير وسخطه. مفيش مفاوضات، مفيش محادثات سلام، دمار شامل بس وبداية ملكوته على الأرض. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوزر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 7 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك راجع ينتصر.
1: هي دي العينين اللي اتولدت في بيت لحم واللي كانت لازم تتأقلم مع النور الضعيف في المذود. هي دي العينين اللي بكت على مدينة أورشليم. هي دي العينين اللي مليانة رحمة اللي كلنا بنربطها بيسوع، لكن هي دي نفس العينين. دي عينين المسيح اللي قام من بين الأموات طبعا، لكن هو ده نفس يسوع اللي اتكتب عنه في العهد الجديد، وإحنا بنبص لحياته وموته ودفنه، هو نفس يسوع، لكن دلوقتي عينيه زي لهيب النار. في مجيئه الناس هتقول الله ما شافش اللي كنت بعمله، أنا عملته في السر، وعينيه هتخترقهم وكلهم هيعرفوا انه يقدر يشوف اللي جواهم. العينين دي بترمز ان يسوع كلي المعرفة، مفيش حاجة غابت عن نظره او معرفته. الكتاب المقدس بيقول كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه امرنا. هتلاحظ انه بيقول انه لابس رداء مغموس بالدم. الرداء ده مش رداء بيرمز لموته، لكنه رداء مغموس بدم الدينونة زي ما بيوضح سفر إشعياء. اللبس المغموس في الدم بيرمز لحقيقة إن الدينونة جاية لكوكب الأرض، وهي دينونة شديدة جدا جدا. لكن دلوقتي أنا عايزك تلاحظ حاجة، أنا قلت لك إنك هتشارك في الحدث ده، ده لو كنت مؤمن. لاحظ اللي مكتوب في الآية، والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا أبيض ونقيا. مين هي جيوش السما دي اللي واقفين في صفوف ولابسين كتان ناعم؟ لحسن الحظ مش لازم نخمن، هتلاحظ في بداية الإصحاح انه كان بيتكلم عن عشاء عرس الخروف، واتكلم عن اللي كانوا واقفين في صفوف ولابسين كتان ناعم، وهو بيتكلم عن المؤمنين، هو بيتكلم عن اللي لابسين كتان أبيض علشان خطيتهم اتغطت بموت يسوع المسيح، وعشان كده كمان قادرين على المجيء مع يسوع، والكنيسة اللي اتخطفت للسماء دلوقتي جاية مع يسوع. وبص على الآية، أنا مش بخترع الكلام ده، إحنا معانا نفس وسائل النقل اللي مع يسوع نفسه، إحنا برضو جايين بخيول بيضة، رغم إن ممكن يكون المعنى ده رمزي. إحنا راجعين وجايين مع يسوع، إحنا بنشارك في انتصاره، إحنا بنتبعه في الانتصار، وهو نازل لجبل الزيتون وهو بيقتل كل أعدائه، إحنا موجودين معاه برضه ونقدر نشارك. مفيش أي دليل إننا هندخل في أي معركة، والسبب اللي بيخليني أفكر كده

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: النجاح، للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.
2: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

الآلام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

أخوتي وخواتي أبناء ليبيا الأحباء، سلام لكم من رب يسوع المسيح ونعمة، ومرحبتين بكم في برنامجكم سلام المسيح الشعب ليبيا.

نقول لكم مرحبتين بيكم في حلقة اليوم، ونتمنى من رب يسوع تكون معنوياتكم مرتفعة وما تكونوش استسلمتوا للهم والغم والياس والمشاكل النفسية الأخرى. الصراحة الواحد ما عندهش اللي يصلي للرب يسوع أن يخفف على شعبنا حمام الدم اللي حاصل الأيام هذه. وأول شيء لازم نديروه أن نقرأ في كتاب الله المقدس ونشوفه كيف الأنبياء والرسل ما فقدوش الأمل في رحمة الله والسلامته. ومن المعروف أن النبي الله داود كان من أكثر الأنبياء واجهاته مشاكل ممكن تكون أكثر وأصعب من مشاكلنا اليوم. فنشوفه شنو يقول لما يشعر بالحزن العميق، فقال في المزمور رقم 116:

حبيت لأن الرب يسمع صوتي، وترجاي له لأنه ميل وذن لي فندعي له بطول عمري. حاصرتني خيوط الموت، ضربتني شدايد الحفرة، عانيت ضيق وحزن، وباسم الرب دعيت، آه يا رب نجي نفسي. الرب حنان وصاحب وإلهنا رحيم، الرب حافظ لرقاد الرياح، تذللت فخلصني. أرجع يا نفسي لراحتك، لأن الرب دار فيك خير، لأنك انقذت نفسي من الموت وعيني من الدمعة وكراعي من الزلق. نمشي قدام الرب فرض الحيين، أمنت عشان هكي تكلمت. أنا تذللت واجد، أنا قلت في حيرتي كل إنسان كذاب، شنو نقدم للرب؟ مقابل كل حسناته ليا كاس الخلاص نشرب، وباسم الرب ندعو نوفي نذوري للرب. مقابل كل شعبه عزيز في عيون الرب موت المتقين. آه يا رب أنا عبدك ولد خدمتك، فكيت رباطي فلكي نذبح ضحية حمد.

أخوتي المستمعين، في أيامنا الصعبة هذه أكيد يسيطر علينا الشعور بالفشل، والشعور هذا إذا نحن استسلمنا له حيقضي على حياتنا. لذلك لازم نكون أقوياء بإيماننا بالمخلص المسيح، له كل المجد. ونشوف النبي داود كيف كان يسبح في الله ويحمد فيه في لحظات الفشل، وهذا نشوف فيه واضح في المزمور رقم 31 اللي يقول: عليك يا رب توكلت، ما تخلينيش ننهان طول العمر، بعدلك نجيني، انميل الوذنك بسرعة انقذني، كون لي صخرة حصن، حوش ملجأ لتخليصي، لأن صخرتي وملجاي أنت، عشان اسمك تهديني وتمشيني، طلعني من المصيدة اللي دروها لي، لأنك أنت حصني، في يدك نحط روحي، فديتني يا رب إله الحق، كرهت اللي يتبعوا في الباطل والكذب، أما أنا فعليه الرب توكلت، نبتهج ونفرح برحمتك، لأنك شفت مذلتي، وما نسيتش في الشدايد نفسي، وما حبستنيش في يد العدو، لكن حطيت في الوساعة كراعي،

ارحمني يا رب لاني في ضيق، سكرت من الغم عيني نفسي وبطني، لان حياتي ضاعت بالحزن وعمري بالنهيد، ضعفت بشقايا قوتي وطقطقت عظامي، عند كل اعدائي انفضحت وعند جيراني بالكامل، ورعب لاصحابي اللي شافوني طاله هربوا مني، انتسيت من القلب كيف الميت قعدت كيف الكبايه المكسره، لاني سمعت كلام في قفايا من ناس واجده، الخوف محاصرني لان مؤامراتهم مع بعضهم عليا، فكروا في انهم ياخذوا نفسي مني، اما انا فعليك توكلت يا رب،

قلت: إلهي أنت في يدك أجلي، نجيني من يد أعدائي ومن اللي يلزوا فيا، نور بوجهك علي عبدك، خلصني برحمتك يا رب، ما تخلينيش ننهان لأني دعوتك الأشرار هينهم، وخلي الهاوية مقرهم، خرج شفايف الكذب المتكلم على الصديق بالوقاحة بكبرياء واستهزاء، ما أعظم جودك اللي فاض على عبادك، ودرت المتكلين عليك مع أولاد الناس، تسترهم بستر وجهك من مؤامرات الناس، تدسهم في الضلالية من كلام اللسان، مبارك الرب لأن خلى رحمت لي، عجب في مدينة محصنة، وأنا قلت في حيرتي أنا اختفيت من قدام عينك، لكنك سمعت صوت دعايا لما صرخت لك: حبوا الرب يا كل المتقين، الرب حافظ الأمانة ومعاقب بقوة اللي متكبر، خلي التقوى وتشجع قلوبكم يا كل اللي تراجوا في الرب. هذا هو الدعاء خوت المستمعين وأحبائي اللي لازم علينا كلنا ندعوه ربنا المسيح، له كل المجد في أيام ولحظات الفشل، بيش يعم سلامة بيننا ويقوي قلوبنا ونعيش في راحة نفسية لآخر لحظة من لحظات حياتنا. خوت المستمعين، اطلبوا وصلوا في كل وقت، وهذه فرصتكم بيش تؤمنوا بالمخلص يسوع المسيح اللي هو رئيس السلام من يوم ولادته ولآخر الدهر وأبد الآبدين. آمين يا رب.

وتو تعالوا اخوتي المستمعين واخواتي المستمعات نصلوا مع بعضنا ونطلبوا من الله انه يتدخل وينقذ شعبنا من الخراب. صلوا وقولوا معايا من قلوبكم: ايها الرب يسوع المسيح، نحن ندعوك باسمك القدوس طالبين الخلاص والسلام الهنا في ليبيا، فانت الله اللي تخلص بدمك على الصليب كل انسان من ذنوبه، وانت رئيس السلام اللي يزرع في الارواح والقلوب سلامك الشافي بنعمة روحك القدوس اللي يدز لنا، اشفي نفوسنا من ضعفها وانحرافها، واشفي ارواحنا من حزنها وهمومها ويأسها، واشفي قلوبنا من الحقد والبغضاء والأنانية، وازرع سلامك في وطننا ليبيا وفي كل الامم والشعوب، وخلينا نديره في الخير بيش نكون اولاد الله المزبوطين في ايامنا الصعبة هذه. بارك يا رب عائلاتنا بيش تكون مدرسة للقيم الإنسانية والروحية، وتكون كنيسة صغيرة بيتية تنشر الإيمان وتعيش بالصلاة وتكبر بروح القداسة. وفي أيامنا الدموية هذه ألهمنا وقوينا كل واحد من مكانه والموقع متاعه، وألهم واهدي قادة حكومتنا واهديهم للصواب بيش نوقفوا حمام الدم اللي بين أولاد بلادنا، وحتى نقدروا نحاربوا الفقر المادي والروحي والأخلاقي والثقافي، ونبنوا مجتمعنا على أساس السلام والاستقرار اللي مش حيصير إلا باسمك وبقوة اسمك أنت وبس يسوع المسيح. لك المجد والشكر والتسبيح ربنا وإلهنا يسوع المسيح من توا وإلى الأبد. آمين.

0: إخواني الأحباء، إذا حبيتوا تشاركونا بأي شيء وإلا عندكم استفسارات، دزونا على العنوان اللي تسمعوه في آخر الحلقة، ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معاكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك الأندرويد والآيفون.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

أهلا بكم من جديد مستمعينا في كلامنا عن الحب وبرنامجكم بحب. هنكمل النهاردة كلامنا عن الحب المتفائل. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الحب اللي بيحتمل كل شيء، والنهاردة هنكمل كلامنا عن الحب اللي مش بس بيكتفي إنه بيتحمل كل شيء لكن كمان بيصدق. وهنتكلم النهاردة عن الفرق بين التحمل والتصديق. هنطلع فاصل صغير ونبدأ كلامنا معاكم عن الحب اللي بيصدق كل حاجة.

أهلا بكم تاني في برنامج بحب. الحب بيصدق كل حاجة، فالحب هو إنك تصدق إن كل حد فينا أكيد جواه حاجات حلوة وكويسة، حتى لو كل الناس اللي حواليك شايفين غير كده. جايز تكون أنت الوحيد اللي مصدق إن لسه فيهم أمل. الحب هو إنك تكون أنت الثقة لناس ما عندهاش أصلاً ثقة في نفسها. الحب هو إنك تصدق اللي بيتقال من غير حلفان. الحب هو إنك تركزي في اللي بيتقال أكتر ما تحاولي إنك تفحصي اللي بيقول. الحب هو إنك تكون الفرصة للي مش شايف عنده أي إمكانيات أو أمل. الحب هو إنك تفتح الباب للي تقفلت الدنيا في وشه. الحب هو إنك تصدق براءة اللي قدامك مش تعتبرها لقمة متخفي. الحب هو إنك تشوف الخير من ورا الشر اللي بيحصل. الحب هو إنك تصدق إنك متصدق من اللي بيسمعك من غير ما تقدم دليل. أيوة، تصدق إنك متصدق من غير دليل. الحب هو إنك تدي فرصة للي بيغلط قبل ما يطلبها هو. الحب اللي بيصدق كل شيء. انت كمان محتاج تحب نفسك الحب ده. ما تفقدش الأمل فيك، صدق إنك ينفع تتغير للأحسن. الحب إنك تصدق إن في يجي 100 واحد حواليك يتمنوا يسعدوك. الحب هو إنك تصدق إن لسه الناس مليانة خير وحب وصدق ناحية بعضهم. الحب هو إنك تصدق إن حتى الميلة ينفع تتعدل. الحب هو كمان إنك تصدقي عن نفسك إنك تقدري تعملي اللي قالولك عنه مستحيل. الحب المتفائل اللي بيصدق جاله وقت وتوصف بإنه حب غير منطقي وغير واقعي وبقى موجود ومكتوب عنه في الأساطير وخلاص، كلام أفلام يعني. لكن ده الوقت اللي تعرف فيه إنه لسه موجود، تقدر تعيش بيه مع كل اللي حواليك. وعلى فكرة الحب ده مش محتاج تلغي فيه عقلك، لكن بالعكس كل خطوة في سكته محتاجة تتحسب كويس قوي وتبقى بالحب. استنونا في حلقة جاية من برنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن الموت هو ضريبة الفناء لكل من له وجود في هذا الوجود، ولأن خيوط حياتنا الأرضية منسوجة من أكفان العدم، فهي في حقيقتها اقتراب من الموت، لأن هذه أجرة الخطية تفرضها علينا أقساطا مؤجلة أو معجلة لكنها مؤكدة. من تراب خلق كل ذي جسد، وإلى التراب الذي منه نشأ ينبغي أن يعود. فكل ذي جسد طبيعي ينحدر من الأرض التي منها أخذ، وإليها يعود بعد أن يتم رسالته. لقد خلق الله العالم بالكلمة التي قيلت، لكنه يغير حياتنا بالكلمة المتجسد. كلمة الله ألقاه إلى الأرض ليحمل رسالته إلى العالمين، فأتم رسالته، وإلى الله في السماء قد عاد. سهم من نور ألقته السماء من كنانتها لينير البصائر والأبصار، فأتم رسالته، وإلى موطنه في السماء قد عاد، وكل إلى أصله يعود. من من يعود إلى التراب، ومن من يرجع إلى رب الأرباب. وقطار الأيام يسير، بعضنا ينتقل بطيئا، والبعض يموت سريعا، وما أقل من يرحل سعيدا، لكن الكل سيمضي. وإن كنا لا نعرف متى، أين، وكيف. ماتت الحبة غطاها التراب، ورثاها الكل حزنا انتهت. ماتت الحبة وراها الضباب، وتذكر الكل أياما مضت. ماتت الحبة كلا لم تمت، بل أينعت وأزهرت وأثمرت.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

لي واقبلني ميراثا لك يا ملكي وإلهي. مع كل صباح جديد أشرق ببهائك في قلبي، بدد ظلمة خطيتي فأستنير ببرك وجلالك، بدد ظلام الحرف القاتل فأستنير بالروح المحيي. أنصت إلى كلمات قلبي أنت وحدك تفهمها، حطم مؤامرات الشرير المخادع القتال والمملوء مرارة. افتح لي أبواب بيتك لأنعم ببهاء هيكلك المقدس، هب لي أن أفتح لك أبواب قلبي لتقيم مذبحك داخلي، لتحل بركتك علي ولتدربني على حياة الجهاد واهبا لي النصرة. هب لي روح الهتاف والبهجة بك مع كل شعبك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟ هل المسيح هو الله؟
4: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
4: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: منذ القديم والإنسان يشتاق أن يرى الله.
7: هناك إيمان قديم أنه لا أحد يرى الله ويعيش.
8: نعم، لكن هذا لا يمنع شوق الإنسان وسعيه لأن يرى الله.
9: كان لكل شعب إله يصنعه ويراه ويعبده.
7: هذه أوثان وأصنام.
9: كان الإنسان البدائي يراها آلهة.
8: ما يزال في بعض المجتمعات من يصنعون آلهة لأنفسهم ويعبدونها.
10: يقول داود النبي عن ذلك في مزمور 115: أصنامهم فضة وذهب عمل أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم،
6: لها أعين ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم، لها أيد ولا تلمس، لها أرجل ولا تمشي ولا تنطق بحناجرها، مثلها يكون صانعوها بل كل من يتكل عليها.
10: ومنذ القديم والإنسان يشتاق إلى الله. يقول داود النبي: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله.
7: نرى الله في الطبيعة التي خلقها، في الشمس والقمر والأفلاك، في البحر والنهر والجبل والإنسان، في خليقة الله نرى الله.
6: الله سبحانه وتعالى ذكر الإنسان وافتقده وأظهر له ذاته في المسيح يسوع ابن الله. في الوقت المناسب جاء الله إلى الأرض وأعلن نفسه للإنسان.
10: أسماء المسيح في الكتاب المقدس هي أسماء الله، أليس في ذلك دليل على أنه هو الله؟
9: لم يقل عن نفسه أنه الله،
6: بل قال بأنه الله.
9: أبدا لم يقل.
7: انتظر يا ياسر حتى نسمع متى وماذا وأين قال ذلك.
10: الاسم المعروف عن الله منذ القديم هو اسم يهوه، جهوفا. هذا أقدس اسم لله عند اليهود.
8: وما معنى هذا الاسم ومن أطلقه على الله؟
6: الله نفسه أطلق ذلك الاسم على نفسه.
9: أين؟ متى حدث ذلك؟
10: حين ظهر الله في البرية في جبل حريب لموسى.
7: في العليقة، الشجرة التي اشتعلت بالنار ولم تحترق.
6: نعم، نادى الله موسى من العليقة وأمره أن يعود إلى مصر ويخرج شعبه منها.
10: وحين سأله موسى عن اسمه الذي يعلنه للناس قال: أهيه الذي أهيه، الذي معناه أنا هو الذي أنا هو، وتترجم بالعبرية يهوه.
9: قرأت مؤخرا أن بعضهم اكتشف أن كلمة إلوهيم العبرية تحوي كلمة الله بالعربية بعد أن أضاف حروفا لها وحذف حروفا منها.
6: وهل يحتاج الأمر إلى اكتشاف؟ لا أحد ينكر أن كلمة يهوه إلوهيم أنا هو هو الله.
8: وتقول أن الكتاب المقدس قال ذلك الاسم عن المسيح؟
10: بل المسيح هو الذي قال ذلك عن نفسه. قال لليهود: إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم.
6: وقال لهم أيضا: متى رفعتم ابن الإنسان؟
7: رفعتم ابن الإنسان؟ وكيف يرفعون ابن الإنسان؟
9: أظن أن المسيح كان يقصد رفعه على الصليب.
6: نعم، متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أني أنا هو.
8: فالمسيح قال أنا هو؟
7: الاسم الذي أطلقه الله على نفسه وأعلنه لموسى النبي.
6: حين جاءوا يقبضون عليه وأعلن أنه هو، رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض.
9: هذا الاسم يهوه لم يعد مألوفا في لغتنا العربية.
6: الباحث يبحث في كل لغة ليصل إلى ضالته.
8: لكنه منطق علمي خالص.
7: وهل نشك في المنطق العلمي؟
10: ما الاسم الذي تحبه يا ياسر؟
9: اسم الله، الله كما هو بذاته.
10: اسم الله أطلق على المسيح أيضا.
7: هكذا صراحة مباشرة بلا مواربة؟
10: مباشرة بلا مواربة.
9: أين يا عم قاسم؟
10: في أماكن كثيرة بالكتاب المقدس.
8: هاتي لنا مثالا يا قاسم.
10: بل أمثلة. افتحي يا مريم يا ابنتي، سنبحث في أسفار العهد القديم والعهد الجديد.
9: العهد القديم؟ العهد القديم هو كتاب اليهود.
7: اليهود يعبدون الله أيضا يا ياسر.
9: هذا صحيح، الكل يعبد الله.
10: في مزمور 45 عدد 6، يا مريم اقرأي ما يقول النبي داود.
6: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
8: هذا كلام موجه إلى الله ذاته من النبي داود.
10: واقرأي يا مريم في رسالة العبرانيين أصحاح 1 عدد 8،
6: أما عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
7: نفس الكلمات بنفس الترتيب،
8: وفيها ذكر الله.
9: هذه أقوال مكتوبة
10: بالوحي المقدس. اتفقنا يا ياسر أن الكتاب المقدس كله كلام الله.
7: نعم، الكتاب المقدس كله كلام الله.
10: وكلمة الله المستخدمة هنا باليونانية لغة العهد الجديد هي كلمة ثيوس، ترجمة كلمة إلهيم المذكورة بالعبرية في العهد القديم،
8: فهي هي الله.
10: يقول بطرس الرسول في أول رسالته الثانية: ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح، ويستخدم كلمة ثيوس.
9: يقول إلهنا والمخلص اثنان،
7: الله والمخلص بينهما واو.
8: الواو هنا للعطف
10: بل للتكوين للاستكمال، إلهنا المخلص. وهذا الحرف يستخدم في النحو اليوناني، نفس الحرف والعبارة استخدمها بولس الرسول في رسالته إلى تيتوس أصحاح 2 عدد 13.
6: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. الله والمسيح حرف استكمال أيضا.
9: وماذا أيضا يا عم قاسم؟
10: في إنجيل يوحنا 20 عدد 25 استخدمت نفس الكلمة ثيوس حين ظهر المسيح لتلاميذه بعد القيامة ولم يكن توما معهم.
7: وقال توما: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في جنبه لا أؤمن.
8: وظهر مرة أخرى وتوما موجود معه.
6: ووقف المسيح في الوسط وقال: سلام لكم. وقال لتوما: هاتي إصبعك إلى هنا، وهاتي يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا.
10: أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. نفس الكلمة ثيوس، الله.

0: وأطلق على المسيح اسم الرب في أماكن كثيرة في الكتاب المقدس. أعلن بطرس أن المسيح هو الرب، وبولس وسيلة قالا للسجان: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. وفي سفر الرؤيا أصحاح 7 إعلان واضح عن ألوهية المسيح:
1: وإذا جمع كثير واقفون يصرخون بصوت عظيم قائلين: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش.
2: ومن ذلك الجالس على العرش؟
0: المسيح هو الجالس على العرش.
3: وماذا يقول أيضا؟
1: وخروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين: البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين.
4: وهل كل ذلك عن المسيح أم عن الله؟
0: عن المسيح الله.
1: ويطلقون أيضا على المسيح أنه عمانوئيل، الله معنا.
0: وتنبأ إشعياء النبي عن المسيح فقال: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبدا أبديا رئيس السلام.
2: كل هذه الأسماء أطلقت على المسيح،
1: ونفس الأسماء أطلقت على الله.
0: مثلا يقول النبي إشعياء: أنا الرب الأول، أنا هو.
3: نفس ما قاله المسيح: أنا هو.
0: ويقول أيضا: أنا هو، أنا الأول وأنا الآخر، ويدي أسست الأرض ويميني نشرت السماء.
4: نشرت السماء؟ من الذي يتكلم هنا يا قاسم؟
0: الله تبارك وتعالى في إشعياء 48 عدد 12. وفي سفر الرؤيا يقول عن المسيح: الأول والآخر، الذي كان ميتا فعاش. ويقول عنه أيضا: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء.
3: يا سبحان الله، كل هذه أسماء وصفات الله أطلقت على الرب يسوع المسيح، هو الله.

0: هو الرب والسيد، اسمان قصر استخدامهما على المسيح. هناك مقابلة مناسبة جدا. اقرأ يا مريم إشعياء 45 عدد 22.
1: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر، ليتكثوا كل ركبة.
0: ثم اقرأي فيليب 2 عدد 10 و 12.
1: لكي تكثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض.
2: ما هذا؟ من في السماء والأرض وتحت الأرض يكثون لاسم يسوع
3: كل ركبة؟ هذا مكتوب في الكتاب المقدس؟
4: تمام، كما هو مكتوب في التوراة في إشعياء: لله تكثو كل ركبة.
0: أكملي يا مريم من فضلك.
1: ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب.
4: يسوع المسيح هو رب؟
0: وأطلق عليه أيضا اسم المخلص. يقول الله في إشعياء 43 عدد 11: أنا الرب وليس غيري مخلص، الرب المخلص.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا أصبح الله إنساناً؟ لماذا أصبح الله إنساناً؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه المواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

أيها الجسد المسجى المثخن بالجراح المكسور عني وعن كثيرين، لقد حان يوم تكفينك. ماذا أقدم اليوم إكراما لجسدك الذي تمزق عني؟ أريد أن أكون كمريم النشيطة التي سبقت بالرؤيا كنبية وطيبت بالناردين الجسد حيا، ولا أريد أن أكون كالمجدلية التي ذهبت لتطيبه ميتا فوجدت القبر فارغا. يا سيد، أقدم لك الآن شبابي قبل أن يذبل، وأسكب حياتي كلها منذ الآن في حبك لأطيب قلبك، واليوم أطلبك لأتوجك ملكا على قلبي، وأتقدم إلى مائدتك لأسجد لجسدك وأخذه شفاء لموتي ودواء لأوجاعي. يا كاسر شوكة الموت، يا غالب الجحيم، بقيامتك نقضت أوجاع الجسد وكسرت سطوة الألم.

0: اهلا وسهلا بيكم اعزائي الشباب في حلقه جديده من برنامجكم كارت اصفر. يوم جديد جميل عليكم، وبصلي لكم ان ربنا يدينا نعمه في عينيكم، ويديكم كمان ان حلقات برنامجنا تكون سبب تغيير لحياتكم وتفرق في مستقبلكم. حقيقه الفكره اللي هنتكلم عنها النهارده فكره خطيره جدا ومرتبطه بكل واحد فينا. فكره اللي هنتكلم عنها النهارده فكره وقت المباراه. عايز اقول لك حاجه وما تتخضش، من بداية من أول سنة 1863 لغاية سنة 1897 كان الفريقين بيقعدوا مع بعض ويتفقوا وقت المباراة كام. يعني يتفقوا يبقى ساعة، ساعة ونص، نص ساعة، زي ما يتفقوا. بداية من سنة 1897 تم تحديد وقت المباراة عشان يكون ساعة ونص على شوطين. إذن المباراة لها وقت، وقتها محدد، ليها بداية، ليها نهاية، والحكم هو المسؤول عن إنهاء المباراة. أعتقد فهمتوني وفهمت قصدي هنتكلم عن إيه، بس قبل ما نكمل كلامنا خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية ونكمل في برنامجنا كارت أصفر وعنوان حلقتنا وقت المباراة.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في برنامجكم كارت أصفر وعنوان حلقتنا وقت المباراة. اتفقنا إن المباراة ليها وقت محدد، ليها بداية وليها نهاية، والحكم هو المسؤول عن إنهاء المباراة. كمان مباراة الحياة ليها وقت، والوقت فيها محدد من لحظة ولادة الإنسان في الأرض. في لحظة من الزمان يولد الإنسان على الأرض، بعدين تمر فترة طويلة كانت ولا قصيرة ما نعرفش، لكن تيجي لحظة تاني فيها يترك الإنسان الأرض. ما بين اللحظة الأولى واللحظة التانية هذا الزمن والوقت الحكم هو اللي بيحدده. في سفر أيوب إصحاح 14 وعدد 5 يقول الكلمات دي: قد عينت أجله فلا يتجاوزه. المشكلة الكبيرة إن البعض بيتسرق منهم الوقت ده، والبعض تاني بيدركوا أهمية الوقت ده. الوقت ده هو عمرك، الوقت ده هو الزمن. عشان كده الناس المركزة في الوقت، وقت مباراة الحياة، بيسعوا إنهم يستفادوا الاستفادة القصوى منه وتحقيق إرادة الناس. عايز أقول لك حاجة، القديس أغسطينوس قسم الزمن 3 مراحل. المرحلة الأولى الماضي، وهو عبر وقال الكلمات دي، قال: الماضي يوجد في عقل الإنسان في صورة تذكر يمكن استرجاعه بالذاكرة. الماضي ده موجود في ذهنك، فتقدر تقول السنة اللي فاتت عملت كذا، انت بتفتكره. الحاضر، القديس أغسطينوس بيقول الحاضر لن تعيشه إلا إذا انتبهت له وركزت فيه، وإلا فقدته وأصبح ماضي. لو أنت الوقت اللي أنت عايشه مش مركز فيه تفقده، يضيع ويتحول إلى ماضي. أما المستقبل يقوم على التخطيط والتوقع ويتم تحديده من الآن. زي ما اتفقنا مباراة الحياة لها وقت، وعمرك ليه وقت. عشان كده عايز أقولك شوية ملحوظات بسرعة. الوقت بيسير بلا توقف. الكتاب قال كده: الشمس تشرق، الشمس تغيب وتسرع إلى موضعها حيث تشرق. أيوب قال عن عمره وعن الزمن والوقت، قال: حياتي أسرع من عداء. فأول حاجة لازم تعرفها إن وقت حياتك يسير بلا توقف. كمان إنك لن ترى اللحظة مرتين. تاني، لن نرى اللحظة مرتين. فاكر لما قلت لك الجملة دي من لحظة؟ دي مش هتتكرر تاني. الأمر التالت، الوقت لا يمكن إرجاعه. استحالة إنك تروح تقف عند عقرب الثواني وتقول له أرجوك أقف. عارف الموقف اللي بتبقى فيه في الامتحان لما الامتحان يبقى طويل ونفسك الزمن يقف؟ عشان كده استمتع باللحظة، اخدم، اشتغل. الوقت مش ممكن يرجع. كمان حاجة، الوقت مش ممكن تخزنه. لو النهاردة عندك ساعتين فاضيين مش هينفع تقول طب خليهم أضيفهم على بكرة فيبقى النهاردة 22 ساعة وبكرة 26 ساعة، ده مش هيحصل. بس قبل ما نكمل كلامنا خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية ونكمل في برنامجنا كارت أصفر وعنوان حلقتنا وقت المباراة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى،
3: نعم،
2: ممكن تغير المحطة عشان نسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايزه اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوه.

0: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في برنامجكم كارت أصفر وعنوان حلقتنا وقت المباراة. أحبائي، زي ما مباراة الأرض ليها زمن 90 دقيقة كل شوط 45 دقيقة، حياتك ليها زمن محدد لن تتعداه. عشان كده اعرف هدف رسالتك، احترس من أن تمر فترة تحقيق أهدافك وتلاقي عمرك بينتهي. عايز أقول لك حاجة مهمة، أفعالك في الحاضر تعطي معنى للحظة وتحدد المستقبل. تاني، أفعالك في الحاضر تعطي معنى للحظة اللي خدت فيها القرار وتحدد مستقبلك. فكل قرار هتاخده صحيح في حياتك هيفرق في مستقبلك. لو أنت بتضيع في وقتك ووقت حياتك بيضيع، عايز أقولك كارت أصفر. وبقولك كده لأني بحبك. يمكن ما نكونش أنا وإنت صحاب، وأنا مش المدرس اللي واقف عشان يقولك درس، لكن لأنك غالي على قلب ربنا وعلى قلوبنا كلنا، عايز أقولك وقت حياتك هينتهي وهيجي الحكم ويصفر. اوعى وقتك ينتهي من غير ما تحقق هدف الله من حياتك. أشكركم أعزائي الشباب على الوقت اللي بتقضوه معانا. أشكركم لأن أنتوا شباب رائع، تسمعوا تعلموا وكمان بتتغيروا. بصدق أن الكلام يفرق في حياتكم. كان معاكم معد ومقدم البرنامج أسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، مخرج البرنامج أيمن ذكري. ربنا يبارككم ويديكم نعمة. انتظرونا في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: عزيزي المستمع، أهلا بك في حلقة من برنامج نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي. كان الحديث في الفصل الدراسي الذي تحدثنا عنه كثيرا عن الاستنارة، أي قبول الخلاص الذي صنعه يسوع على الصليب كما عبر عنه بولس الرسول، الخليقة الجديدة. سأل أحد التلاميذ ما هي علامات الخليقة الجديدة وما الذي يتغير في الإنسان عندما يستنير بالاستنارة الإلهية. قال الأستاذ، سأحكي لك وقعت تاريخية. راهب إيطالي في القرن 16 يعيش في دير على تل، وكان عليه أن يسير كل يوم 2 كيلومتر ليملأ ماء من أقرب بئر، وكان يقوم بهذا العمل لسنين عديدة، إلا أنه في يوم من الأيام كتب في مذكراته: اليوم حدث شيء مدهش وعجيب ورائع، لقد ملأت ماء من البئر. وكتب في اليوم السابق لي: في هذه الليلة استنرت روحيا، بزغ فجر جديد في داخلي. الأستاذ سأل التلميذ: هل فهمت شيء؟ قال: نعم، الفرق بين الذي استنار والذي لم يستنر أن العمل اليومي الذي كان يقوم به لسنين أصبح في لحظة عملا جديدا ومدهشا. الأستاذ قال له: ده كل حاجة؟ التلميذ قال: لا، اكتسب خاصية الاستنارة والدهشة الدائمة. الأستاذ علق على كده وقال أنه بعد الاستنارة الروحية لا يتغير شيء، الشجرة تظل شجرة، البشر كما هم في أماكنهم، أنت كذلك، الحياة تسير كما هي، عصبيتك وغضبك وضحكك بل وحكمتك ستظل كما هي، لكن هنالك تغييرا واضحا ضخما، هو أنك الآن ترى كل هذه الأمور والأشياء والأشخاص حتى نفسك بعيون مختلفة، لأن قلبك امتلأ بالدهشة. النظرة الجديدة التي نريد أن نخرج بها من هذه الحلقة أن كثيرين يتحدثون عن تغييرات تحدث لهم في حياتهم بعد أن يستنيروا. هذه التغييرات ممكن أن تكون تراجيدية، أو ممكن أن تكون دموع شديدة، أو ممكن أن تكون أشياء غريبة، لكن هنا يقول أنه لن يحدث شيء جديد بعد الاستنارة سوى الدهشة، ولأجل ذلك دهشة الطفل، ولأجل ذلك الأطفال هم الذين يرثون ملكوت السماوات. كنتم مع حلقة من برنامج نظرة جديدة، كان معكم القس إكرام لمعي.

0: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

يا إلهي لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي أنا القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي لا تدخلني في تجربة. يا إلهي أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي احمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

الماضي. هناك أناس كثيرون يخافون من الشغف لأنه يدمر في طريقه كل ما يتعلق بالماضي. لا تندم أبدا، فلو كان الماضي جيدا فهذا رائع، ولو كان سيئا فهذه خبرة. انقسم العديد منا إلى قسمين، قسم يندم على الماضي وقسم يخشى المستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل. التحسر على الماضي كالركض وراء الريح. إن الذين لا يتعظون من أخطاء الماضي مكتوب عليهم تكرارها مرة أخرى. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر، فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: Welcome to C'est la vie radio.